0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000. أحييكم ونرحب بكم على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري، نتواصل وإياكم حتى تمام الثامنة في مطالعة إخبارية صباحية لآخر وأبرز الملفات والمستجدات. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM، وبالإمكان الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني لراديو بيت لحم 2000 عبر الإنترنت rb2000.bs.

أكثر من مايو أيار لعام 2026 الموافق الثاني من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. في توقعات حالة الطقس لهذا اليوم متابعين الكرام، وفق الأرصاد الجوية يكون الجو غائما جزئيا إلى أوصاف لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة في القدس تصل اليوم إلى 24 درجة مئوية. غدا الأربعاء لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وفق توقعات الأرصاد الجوية، لكن فيما يتعلق بيوم الخميس هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لذا يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق في البلاد. في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، هذا الصباح الدولار يصرف بشيكلين وتسعين أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وسبع وثلاثين أجورة، وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.

0: في أبرز الملفات الإخبارية التي سنتابعها وإياكم، ترامب يرجئ هجوما على طهران كان مقررا اليوم، ويتحدث عن مفاوضات جادة. لكن قبل ذلك نضعكم بصورة سريعة في أحوال الطرق والحواجز في هذه الساعة وفق آخر تحديث من المحافظات الجنوبية فيما يتعلق بحاجز الكونتينر وعالشغراب ودوار تقوع والنشاش ومراح رباح وبني نعيم وترقومية، وكذلك الحال زيف وفرش الهوى والمنشية، جميعها سالكة الآن. فيما يتعلق بالطرق المغلقة، هناك بوابة العجوري في العروب مغلقة، الفوار وسعير والنبي يونس ودورة والفحص ورأس الجورة مغلقة حتى هذه اللحظة. منطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق في الاتجاهين الآن، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، بوابة عطار البلد سالكة، عطار القديمة مغلقة، عيون الحرمية سالكة، وفيما يتعلق بكفر عقب سالك، قلنديا أزمة للخارج، حاجز جبع أزمة للخارج، حزمة وعناتة والطيبة ومداخل ومخارج أريحة سالكة الآن. العزرية كثافة السير باتجاه الشمال، والزعيم أزمة باتجاه الشمال. فاصل قصير وسريع ونعود لنبدأ وإياكم في ملفاتنا الإخبارية.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام إلى أولى ملفاتنا الإخبارية في هذا الصباح. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم، ويتحدث عن مفاوضات جادة. في التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب في وقت متأخر من مساء أمس أنه أرجأ هجوما على إيران بناء على طلب من قادة السعودية وقطر. جاء ذلك في منشور لترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي، أشار من خلاله إلى مفاوضات جادة تجرى مع طهران. وقال ترامب: لقد طلب مني أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد السعودية محمد بن سلمان ورئيس الإمارات محمد بن زايد تأجيل الهجوم العسكري المخطط له على إيران والذي كان مقررا الثلاثاء أي هذا اليوم، وذلك نظرا للمفاوضات الجادة الجارية حاليا. وأضاف: هم، ويقصد هنا قادة دول الخليج، يرون بصفتهم قادة وحلفاء عظماء أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مقبول.

لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى جميع دول الشرق الأوسط وخارجها. وبحسب الرئيس الأمريكي فإن هذا الاتفاق يتضمن بشكل أساسي عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية. وأشار إلى أنه انطلاقا من احترامه للقادة المذكورين، يقصد قادة قطر والإمارات والسعودية، فقد أصدرت تعليماتي إلى وزير الحرب بيت هيجست ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كين والقوات المسلحة الأمريكية بأننا لن نشن الهجوم المقرر على إيران الثلاثاء. لكن ترامب في منشوره هدد قائلا: وجهتهم أيضا بالاستعداد لشن هجوم واسع وشامل على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. وجاء إعلان ترامب بعد ساعات قليلة من تقارير صحفية من بينها ما نشره موقع أكسيوس الأمريكي، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ترى أن المقترح الإيراني الجديد لا يتضمن تغييرات جوهرية تتيح التوصل إلى اتفاق، وتتجه في الوقت نفسه إلى تصعيد ضغوطها على إيران في ظل تعثر المفاوضات بشأن إنهاء الحرب والبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية الليلة الماضية عن مسؤول مطلع على التحركات الأمريكية أن شن هجوم أمريكي جديد على إيران لم يعد مسألة إذا بل مسألة متى على حد تعبيره، مضيفا أن الهجوم المرتقب سيكون مختلفا عن الجولات السابقة وقد يستهدف مواقع وأهدافا امتنع ترامب عن مهاجمتها حتى الآن. كما أفادت مصادر أمنية إسرائيلية أنه جرى اتخاذ خطوات واستعدادات تحسبا لاحتمال تنفيذ جولة عسكرية جديدة يرجح أن تستمر لعدة أيام وأن تكون الأخيرة خلال الفترة القريبة بحسب الصحيفة. أما صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فقالت في تحليل لها إن المسؤولين الإيرانيين قد يتبنون تكتيكات جديدة في حال استئناف الأعمال القتالية. وأشارت الصحيفة الأمريكية في تحليلها إلى أن إيران قد تسعى إلى بسط سيطرتها على مضيق باب المندب، وفي أي جولة جديدة من القتال قد تطلق إيران عشرات أو مئات الصواريخ يوميا بحسب تحليل نيويورك تايمز. أما مجلة نيوز ويك الأمريكية فوضعت 5 سيناريوهات محتملة لمسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وشملت في أولاها استئناف الحرب لفرض اتفاق محدود، ثانيا إيران تتراجع تحت الضغط الاقتصادي، والاحتمال الثالث حرب استنزاف طويلة، والسيناريو الرابع يتعلق بدخول دول الخليج الحرب علنا، وخامس هذه السيناريوهات وفق نيوزويك وقف إطلاق نار شكلي وحرب مستمرة.

نبقى في هذا الملف الأبرز حتى هذه الساعة عالميا، حيث أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أيضا نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي أن إيران تحصن صواريخها تحت الجبال وتطور تكتيكاتها العسكرية، واستغلت وقف إطلاق النار لإعادة فتح عشرات المواقع الصاروخية التي تعرضت للقصف. وأشارت الصحيفة نقلا عن المسؤول العسكري الأمريكي أن إيران خزنت العديد من الصواريخ الباليستية داخل كهوف ومنشآت عسكرية محفورة في جبال من الجرانيت.

على مقربة من هذا الملف الذي تحدثنا حوله، فقد أصدرت واشنطن قرارا بإبقاء طائراتها العسكرية في إسرائيل حتى نهاية العام الجاري. القناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت إن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على عشرات طائرات التزود بالوقود التابعة للجيش الأمريكي والمتمركزة في مطار بن غوريون ومطار رامون الإسرائيليين حتى نهاية العام الجاري، في ظل التوتر مع إيران والتقديرات بإمكانية استئناف الحرب. وكان رئيس سلطة الطيران المدني الإسرائيلية شموئيل زكاي حذر مؤخرا من أن مطار بن غوريون يدار كقاعدة عسكرية وليس كمطار مدني، فيما وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الوضع في مطار رامون جنوبي البلاد بأنه مشابه. ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أن بقاء الطائرات الأمريكية لفترة طويلة قد يدفع شركات طيران أجنبية إلى الامتناع عن زيادة عدد رحلاتها إلى إسرائيل أو توسيع خطوطها الجوية خلال الصيف، ما ينذر بصيف صعب في قطاع الطيران الإسرائيلي.

في العناوين الإخبارية البارزة لهذا الصباح، أيضا جيش الاحتلال يضغط لرفع ميزانية الأمن بنحو 45 مليار شيكل.

الجنائية الدولية تطلب سريا إصدار مذكرة اعتقال بحق المتطرف وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.

هي تطورات الميدانية متابعينا الأفاضل في الضفة الغربية، سلسلة اقتحامات وعمليات مداهمة واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم في مدينة نابلس. وفق المعلومات الأولية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب المدينة وبلدة عصير الشمالية شمال غربها وقرية عصير القبلية جنوبها، إضافة إلى رفيديا داخل المدينة، وجرى مداهمة بناية سكنية في حي رفيديا. أما في طول كرم، فجرى اعتقال عدد من الشبان خلال اقتحام قرية قفين شمال المدينة بعد مداهمة منازلهم. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال إضافية إلى جانب اقتحامها قرية قفين، اقتحمت عنبتة شرق طول كرم.

مخيم الفارع يشهد في هذه الأثناء اقتحاما واسعا لقوات الاحتلال التي تشن حملة اعتقالات في صفوف الشبان. حتى هذه اللحظة حديث عن اعتقال عدد غير قليل من الشبان في مخيم الفارعة. أيضا في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة جرى اعتقال الشاب أمين أبو حماد من منزله. في العروب شمال الخليل اعتقل الشابان جمال رامي المغربي ومحمد نبيل دهمان. في مخيم دهشة ببيت لحم اعتقل الاحتلال الشاب حسن زغاري.

وفي بلدة سلواد شمال شرق رام الله سجل اعتقال للطفل أحمد لطفي النجار بعد مداهمة منزله فجر اليوم.

0: كانت هذه أبرز التطورات الميدانية حتى اللحظة فيما يتعلق بالاعتقالات في الضفة الغربية، لكن كان هناك عدد من الاعتداءات التي شنها قطعان المستوطنين مساء أمس على مناطق متفرقة في الضفة، وأيضا تشييع لجثمان الشهيد العاملة في بيت أولى. سنعود لمتابعة تفاصيل هذه الأخبار بعد فاصل، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

تحية لكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وعلى الهواء مباشرة. نتواصل نحن وإياكم في برنامج هذا الصباح الإخباري في متابعة الملفات الإخبارية البارزة في هذا الصباح. ثلاث دقائق بعد 7:30 ساعتنا الآن في استديوهات راديو بيت لحم 2000. نرحب بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام. يوم أمس في بلدة بيت أولى غرب الخليل شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد محمود زياد العملة 32 عاما والذي أصيب برصاص قوات الاحتلال يوم أمس عند جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين غرب بيت أولى، وقد وصفت حالته بالحرجة ليعلن عن استشهاده عصر أمس متأثرا بإصابته. وقد شيع جثمانه في ساعات مساء أمس والعمل متزوج وأب لأربعة أطفال. فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين، سجلت عديد حالات الاعتداء من قبل قطعان المستوطنين الذين أحرقوا أراض في بلدة الكرمل جنوب الخليل وفي قرية المغير أيضا في رام الله، وسرقوا مركبة شمال مدينة نابلس، كما نصبوا كرفانات إضافية بين أوصرين وبيتا جنوب مدينة نابلس.

وكيل وزارة الأوقاف يعلن اكتمال وصول كافة حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة. الوكيل عصام عبد الحليم أوضح أن المحافظات الجنوبية ممن يقيمون خارج القطاع ومن المحافظات الشمالية والقدس بلغ عدد الحجاج 6600 حاج اكتمل وصولهم إلى مكة، مشيرا إلى أنه جرى توزيعهم على 6 فنادق رئيسية داخل الأراضي السعودية.

رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أعلنت يوم أمس النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. وأوضحت رئاسة المؤتمر الثامن لحركة فتح في مؤتمر صحفي عقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة أن نسبة المشاركة في الاقتراع لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في الساحات الأربع رام الله غزة لبنان القاهرة بلغت 94%، وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595، تنافس 59 عضوا على 18 مقعدا في المركزية و450 عضوا على 80 مقعدا في المجلس الثوري.

وتعد اللجنة المركزية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح ويرأسها رئيس الحركة، فيما يعتبر المجلس الثوري بمثابة برلمان الحركة وهيئتها الرقابية، إذ يتابع عمل اللجنة المركزية ويناقش سياساتها. وأظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز 18 عضوا بعضوية اللجنة المركزية، من بينهم نجل الرئيس محمود عباس ياسر عباس، كما فاز بعضوية اللجنة القيادي الأسير في سجون الاحتلال منذ عام 2002 مروان البرغوثي الذي حصد أعلى الأصوات، تلاه رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل رجوب، ثم نائب الرئيس حسين الشيخ. وضمت القائمة أيضا محمود العلول وليلى غنام وتيسير منصور البلوي وأحمد حلس وأحمد أبو هولي وعدنان غيث وموسى أبو زيد، بالإضافة إلى توفيق الطيراوي ودلال سلامة ومحمد المدني ومحمد شتية وإياد صافي. وفاز كذلك بعضوية اللجنة الأسير المحرر زكريا زبيدي الذي أعلن أو القيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح السابق لحركة فتح. وفي انتخابات المجلس الثوري أظهرت النتائج فوز 80 عضوا، تصدرتهم دلال عرقات ابنة القيادي الراحل صائب عرقات التي حصلت على أعلى الأصوات، تلتها فدوى البرغوثي زوجة القيادي الأسير مروان البرغوثي.

عن نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح. هنأت حركة حماس حركة فتح بنجاح انعقاد مؤتمرها الثامن، ودعت إلى حوار وطني شامل بين مختلف الفصائل. وأعربت حماس في تصريح صحفي عن تمنياتها بأن تسهم مخرجات مؤتمر فتح في تعزيز الحالة الوطنية الفلسطينية وخدمة مصالح الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة.

وأكدت حماس أهمية استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية.

في قطاع غزة دمار واسع مساء أمس بعدما قصف جيش الاحتلال منطقة الفالوجة في مخيم جباليا، ما أسفر عن وقوع دمار كبير يضاف إلى الدمار السابق الذي سببته حرب الإبادة التي شنت على القطاع لمدة عامين. وذكرت مصادر محلية وشهود عيان بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين عنيفتين استهدفتا منزلا ومحيطه في منطقة الفالوجة غربي مخيم جباليا. أحدثت الغارتان دمارا كبيرا في المنطقة التي تتكون من منازل متضررة سابقا بفعل قصف ونسف إسرائيلي خلال حرب الإبادة.

إصابة صيادين من عائلة النجار بنيران أطلقتها الزوارق الحربية الإسرائيلية في بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم. وفي سياق متصل، استهدفت غارة إسرائيلية فجرا أرضا في محيط خيام النازحين في مواصف بلدة القرارة شمال خان يونس، فيما شنت طائرة مسيرة غارة أخرى على منطقة شارع الطينة في مواصل البلدة غرب المدينة.

0: فاصل قصير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نحن وإياكم على الهواء مباشرة، لازلنا نتواصل في ملفات برنامج هذا الصباح الإخباري.

بالأمس جيش الاحتلال الإسرائيلي قرصن أسطول الصمود المتجه من تركيا إلى غزة لفك الحصار عن القطاع، حيث اعترضت سفن عسكرية إسرائيلية سفن أسطول الصمود، وصعدت قوات إسرائيلية خاصة من البحرية الإسرائيلية على متن السفن أو بعضها على الأقل، وجرى اعتقال حوالي 100 من نشطاء الأسطول المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة. تم نقلهم إلى معتقل عائم، من ثم سيجري نقلهم لاحقا إلى ميناء سدود وفق وسائل إعلام إسرائيلية. الخارجية التركية أدانت بشدة قرصنة قوات الاحتلال أسطول الصمود، وشددت على أنه يجب على إسرائيل أن توقف تدخلها فورا وأن تفرج دون قيد أو شرط عن المشاركين المحتجزين في الأسطول، واعتبرت أن الهجوم يعد بمثابة قرصنة جديدة. وأوضحت أن الأسطول يضم مواطنين من نحو 40 دولة، وأن هجمات إسرائيل وسياساتها الترهيبية لن تعيق بأي حال سعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والتضامن مع الشعب الفلسطيني. يأتي الهجوم الإسرائيلي الجديد بعد أسبوعين من قرصنة جيش الاحتلال أسطول الصمود العالمي غرب جزيرة كريت اليونانية، وهو في طريقه نحو سواحل قطاع غزة. واحتجز الاحتلال في حينه النشطاء على متن الأسطول، ورحل معظمهم عدا الناشطين سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، اللذين اعتقلا وتعرضا للتعذيب في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنهما لاحقا. نقص الأدوية والغذاء الصحي في غزة يهددان 225 ألف مريض بضغط الدم. نازحون في غزة يحتجون على تقليص خدمات المطبخ العالمي ويحذرون من العودة للمجاعة. فقدان 76% من أجهزة التصوير الطبي خلال الإبادة الإسرائيلية في القطاع. نادي الأسير يؤكد أن الأمر الإسرائيلي بتطبيق الإعدام بحق الأسرى امتداد للإبادة.

في الشأن الإسرائيلي، صحيفة هارتس العبرية تفيد بأن حزب ديجل هاتورا الحريدي يخطط لدعم مشروع قانون حل الكنيسة الذي سيطرح للتصويت يوم غد الأربعاء، على الرغم من تعهد نتنياهو بدفع قانون التهرب من الخدمة العسكرية الذي تطالب الأحزاب الحريدية بتمريره قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

جيش الاحتلال يحذر من شلل المنظومة العسكرية مطلع العام 2027. حصيلة شهداء لبنان تتخطى 3000، وحزب الله يشن سلسلة هجمات جنوباً.

تقارير صحفية تشير في أخبار عاجلة بأن وثيقة لمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة الأوضاع في قطاع غزة تقر بتعثر خريطة الطريق في غزة. مجلس الأمن تبلغ من مجلس السلام لائحة بالعراقيل التي تواجه خريطة الطريق في القطاع، وأكد المجلس أن التعثر في سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني والمساعدات والتمويل، هذه جميعها يكمن فيها التعثر الذي تحدثت عنه الوثيقة. تقرير مجلس السلام يؤكد لمجلس الأمن انتهاك وقف إطلاق النار يوميا وبعضها جسيم في غزة. وأكد مجلس السلام في غزة لمجلس الأمن أن الاحتياجات الإنسانية هائلة رغم تدفق المساعدات. وثيقة مجلس السلام تفيد بأن عشرات آلاف الشبان في غزة تقدموا للتجنيد في جهاز الشرطة، بينما تؤكد الوثيقة أن الفجوة كبيرة بين تعهدات مجلس السلام في غزة والصرف الفعلي للأموال.

هيئة البث الإسرائيلية تقول إن مسيرات حزب الله تحد 80% من عمليات إسرائيل في لبنان. إضراب عام في إيطاليا تضامنا مع غزة ورفضا للهجوم على أسطول الصمود. أردوغان يدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد ممارسات إسرائيل الخارجة عن القانون. مقتل 5 أشخاص في هجوم استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بينهم المهاجمان اللذان وصفتهما الشرطة بالمراهقين. وقد شرعت الشرطة الأمريكية في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية، في حين أعرب الرئيس الأمريكي عن أسفه لوضع مروع بعد إطلاق النار في المسجد. وأشار قائد شرطة سان دييغو سكوت وال إلى أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد، لافتا إلى أن المهاجمين شابان يافعان قتلا 3 أشخاص ثم أقدما على الانتحار بإطلاق النار على نفسيهما ووجدا داخل سيارة. وأوضحت الشرطة أن فرق الطوارئ عثرت على الضحايا داخل المركز الإسلامي الشاسع في سان دييغو قبل أن تعثر لاحقا على جثتي منفذي الهجوم البالغين 17 و19 عاما. وفي تطور متصل، نقل مراسل شبكة NBC الأمريكية عن مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون أن المحققين يعكفون على فحص كتابات محتملة معادية للإسلام عثر عليها داخل السيارة التي وجد فيها رجال الشرطة المشتبه فيهما مقتولين.

من جانبه أكد مدير المركز الإسلامي الإمام طه حسان في رسالة له سلامة كل الأطفال وأفراد الطاقم والمعلمين، مشيرا إلى خروجهم من المبنى، وقال: لم نشهد مأساة كهذه من قبل، وفي هذه اللحظة كل ما يمكنني قوله هو أننا نصلي ونتضامن مع جميع العائلات في مجتمعنا هنا. وأضاف: من المشين للغاية استهداف مكان عباده.

0: بهذا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، أنا القاضي. تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج، ورشا شوملي في المتابعة والإشراف العام. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. يا صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الثلاثاء 19 من أيار مايو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحية الصباحية مني لكم في الأعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح. صباح الأزرق.

صباح الخير والمحبة والأمل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم يوم جديد، حيث نبدأ يومنا بكلمة طيبة وفكرة ملهمة، ونفتح أمل يزرع أو يزرع الراحة في قلوب الجميع. صباح الطاقة الإيجابية، صباح كل يوم جديد. لنفتح نوافذ التفاؤل على يوم مليء بالخير والنجاح. صباح الخير أينما كنتم أينما تواجدتم. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات في المحافظة، صباح الخير لكل شوفيرية هالبلد. أبو المعتز زواهرة يسعد لي هالصباح. يا صباحين وحبة على مستمعي يوم جديد، أصدقاء هالبرنامج، متابعينا الدائمين. صباح الخير للناس لقلوبها صافيه.

صباح الابتسامة الجميلة. دعونا جميعا نبدأ هذا الصباح بابتسامة جميلة وقلب

عمالنا عمال الورش يسعد لي هالصباح. عمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة يسعد لي هالصباح ويعطيكم العافية. أصدقاء برنامج يوم جديد، ندى الشمالي، أم محمد من تقوع، وأيضا أبو حمزة على خلاوي من القدس، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا واللي بيطبعونا دائما. أهلا ومرحبا بكم. أدهم الخطيب، وين يا أدهم غايب عنا، صباح الخير، تحياتي. رح أرجع أفتح الرسائل وأقرأهم جميعا، بس أنا دايما بحب أصبح بشكل سريع، بشوف الرسائل من برا. أم علاء صباح الخير، أم محمد من جبل المكبر، أم محمد فروخ صباح الخير لكم جميعا، تحياتي للجميع.

صباح الخير، صباح السكينة لمن استيقظ باكرا ولمن ما زال يبحث عن بداية مختلفة. هنا نرافقكم بكلمة طيبة وصوت قريب، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

إلى أولى فقرات مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد إلى آخر وأبرز أخبار المحافظة من مساء أمس وحتى صباحي هذا اليوم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة وداهمت منزل المواطن رمز زبون، حيث اعتدت بالضرب على نجله ما أدى إلى إصابته في الرأس، كما أجرت قوات الاحتلال تحقيقا ميدانيا مع أفراد العائلة. أيضا جيش الاحتلال داهم منزل الأسير المحرر المبعد عدنان عبيات في هندازة ببيت لحم. وفي ساعة مساء أمس قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي أبو فريحة الواقعة بين العبيات ومدينة بيت صحور شرق بيت لحم. بدورها أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال

خلال اقتحمت المنطقة وتمركزت في محيط منزل الأسير المحرر المبعد عدنان عبيات دون أن يبلغ عن مداهمات لمنازل أو اعتقالات. هذه كانت أبرز وآخر الأخبار في محافظة بيت لحم. ربنا يسلم هالبلد وأهلها.

دعوني أنوه بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر المبعد عدنان عبيات، وهو من الأشخاص الذين فازوا في الانتخابات المجلس الثوري لحركة فتح.

0: والآن ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، انخفاض ملموس على درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض ملموس على درجات الحرارة، أجواء لطيفة في معظم المناطق ورياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى موج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو لطيف في معظم المناطق. ويوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. يوم الجمعة ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، في ساعات الصباح تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. اليوم الثلاثاء والأيام القادمة تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم مصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم والسلفيت 24-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23-14، نابلس 25-16، جنين وطوباس 29-18، شريحة والأغوار 34-22، طول كرم وقلقيلة 27-17، غزة وخنيونس 26-19، أخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 18 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

تقارير غير رسمية تفيد بتوجه حكومي لصرف جزء من الراتب للموظفين قبل عيد الأضحى المبارك.

وهذا ما ينتظره جميع الموظفين، أن يتم صرف لو جزء من الراتب قبل عيد الأضحى لتلبية الالتزامات العائلية، تلبية احتياجات العائلة قبل عيد الأضحى.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للمشاركة والاتصال على أرقامنا على 277-4883 أو 2، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

0: مستمعينا ومتابعينا خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد رح نتحدث في موضوع التعليم. التعليم الذي هو على حافة الأزمة بين الفاقد التعليمي وحقوق المعلمين ومستقبل الطلبة. إلى أين يتوجه العام الدراسي ونحن نودع هذا العام؟ ما دور الاتحاد تجاه قضايا المعلمين العالقة ما بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم؟ وهل فعليا مع اقتراب توديعنا للعام الدراسي هل فعلا اجتازوا طلابنا العام الدراسي في ظل تقليص أيام الدوام، في ظل اللجوء لفترة من العام الدراسي إلى التعليم عن البعد بسبب الظروف اللي كانت موجودة، ظروف الحرب والاعتماد على التعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني؟ نودع العام ونحن لا نعلم هل نودع هذا العام وطلابنا أيضا على جاهزية لاستقبال عام جديد وفصل جديد ومرحلة جديدة. أيضا الحديث يدور عن إعلان الحكومة عن افتتاح المخيمات الصيفية، مدى جاهزية هذه العملية للتطبيق على أرض الواقع؟ كل هذا الملف سنناقشه خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.
1: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. صباح الرزق والإيمان بأن ما كتب لنا لن يأخذه غيرنا وأن الرزق بيد الله وحده. صباح الخير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، دوار طقوع سالك، النشاش سالك، مرح رباح سالك، بني نعيم سالك، كرمة سالكة، ترقومية المصانع سالكة، زيف سالكة، فرش الهواء سالك للداخل للخارج تفتيش، رأس الجورة مغلقة، المنشية سالكة، الفحص أيضا سالكة، جسر حلحول للداخل تفتيش وأزمة خانقة، دورة مغلقة، بوابة النبي يونس أيضا مغلقة، سعير والفوار والعروبة جميعها مغلقات. أما بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، مدخل روابي سالك، حاجز عين سينيا تفتيش للخارج، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالكة، بوابة النبي صالح سالك، عبود سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك. أما قلنديا أزمة خانقة للخارج، جبع أزمة للخارج، وحزمة البلد تفتيش باتجاه الشمال، عناتة سالكة، لزعيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية أزمة باتجاه الشمال، الطيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بوابة دير بلوط رفات سالكة، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، زعترة سالكة، حوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، عورتة سالك، المربعة سالكة، بورين أيضا سالكة، سرة سالك، الفندق سالك، بتوريك سالك للداخل للخارج أزمة، وطريق الباذان سالك، دير شرف سالك، عين شبلي أزمة وتفتيش للخارج. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488-32، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388، مقدمة 972.

والآن إلى أهم وأبرز الأخبار الرياضية. كانت من الدور الإنجليزي حيث خط أرسنال خطوة كبيرة نحو اللقب بالفوز على برنلي بهدف نظيف في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، فيما يلتقي اليوم المطارد المباشر مانشستر سيتي مع بورنموث، ويلتقي تشيلسي مع توتنهام. ويذكر أن خسارة مانشستر سيتي الليلة تعني تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك ستكون مباراة الليلة إما أكون أو لا أكون. هذه أبرز الأخبار الرياضية. You

0: بقول له صالح تحت الهوا هاي شاكيرا. قال ولا هاي شاكيرا. معقولة في زلمة ما بحب شاكيرا؟ انت معقول؟ اشك بالموضوع. تشكيش. من حقت تتباهى وتنهر وتعذب دلوق يا مليون. يعني للأمانة هي حلوة. أنا شو دخلني صالح؟ خلص ما حدا سمعنا.
1: يا مهيوب يا عمي حقك تتباهى
0: يا زلمة. بحكي بيني وبينك أنا، ما تخافش مش راح تسمع المدام. لا لا لا لا لا لا. هلا أنا بدي أفهم شغلة، هلا الرجال بخافوا من ستاتهم لما بيحكوا بهاي المواضيع، ولا من باب الاحترام؟ من باب الاحترام والود. صالح بقول من باب الاحترام والود والإخلاص وإلى آخره، كل الاحترام. شو بتقول لصالح للأشخاص اللي بيعتبروها خوف إنه فلان ما بيحكيش لأنه بخاف من مرته؟ فيش خوف. القلب حديد. خلاص. خليني أبلش أفتح في رسائل الجميع. صباح الخير لمين؟ أم علاء، يسعد لي صباحك يا أم علاء. كاتبة صباح الخير، أنا كمان من القدس، تحياتي لإلك يا أم علاء، تحياتي ويسعد هالصباح.

تحياتنا لإلك يا أم علاء ولكل متابعينا ومستمعينا في القدس الحبيبة. تحياتي للجميع ولأهلنا بالقدس. كمان نروح لصديقة هالبرنامج علا خلاوي. علا بضلك تخربشيني في قصة الصور، أنا صرت حافظة كل حساب من الصورة، ضلي غير بها الصور، خليني ضلي توهيني هيك. صباح الورد ثم عافية ويوم جميل وخاطر واسع وبال هادئ وتوفيق من الله. صباح الورد والفل، يسعد لي صباحك وردتنا يا علا.

صب على أخونا أبو حمزة وأقرأ هالرسالة. صباح الخير لأبو حمزة، أسأل الله العظيم بكل ما تحمل هذه الأيام من بركة وفضل أن يجعلكم من أسعد السعداء، وأن يتم عليكم النعمة والهناء والصحة والشفاء، وأن يغفر لكم ولوالديكم وأهلكم وكل عزيز لديكم، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، ويرزقكم من خيرة الدنيا والآخرة، ويرضى عنكم رضا ليس بعده إلا الجنة. طبتم وطاب صباحكم، وأهلا ومرحبا بك يا أبو حمزة.

كان لرسالة أم محمد من جبل المكبر. صباح الأمل والخير والسعادة يا رب، يسعد صباحك، أكيد صوتك أجمل صباح، يسعد صباحك، شكرا جزيلا، تحياتي لك.

نروح لرسالة ندى الشمالي. الطاقة الإيجابية دائما معكم وبشتغل وأنا مكيفة بسماع صوتك. يسعد لي صباحك يا ندى، تحياتي لإلك، يسعدك، شكرا جزيلا، وأكيد أنا بكون سعيدة بوجود الجميع. خليلي إياكم حبايبي وبحبكم كمان. طيب من رسالة ندى الشمالي خلينا نروح لأخونا أدهم الخطيب من الأردن الشقيق. صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل للجميع، تحياتي لإلك ويسعد هالصباح.

0: على خدك.
1: طيب نروح لآخر آخر رسالة، مالي ربطت لآخر رسالة من صديقتها البرنامج متابعتنا الدائمة أم محمد فروخ من طقوع. تحياتي لإلك، أقرأ رسالة. صباح الورد، انثروا بأقلامكم صباحات جميلة راقية يملأها الحب والأمل، انشروا البسمة في وجوه الجميع، المكان الذي يصوده الحب الابتسامة في الصباح ينشرح له الخاطر. صباحكم هنا مني أنا، صباحي أنتم، يسعد صباحك، صباحكم كل شيء جميل يعانق أرواحكم، صباح الخير. صباح الخير، يسعد الصباح، شكرا على هالرسالة الجميلة يا أم محمد. أم محمد من طقوع، أم محمد فروخ.

قبل ما نطلع الفاصل مستمعينا ومتابعينا، خليني أرجع أذكر في موضوعنا للنقاش مستمعينا ومتابعينا. قبل ما نروح على موضوعنا اللي بدنا نناقشه خلال هالمشوار، خلينا نصبح على أستاذتنا أستاذة آية شطريت. يسعد لها الصباح، بتمنى لك نهار سعيد. شكراً.

مستمعينا خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير ومن بعده أكيد رح نناقش موضوع التعليم ونحن نودع هذا العام. أيضا سنتحدث في قضايا عالقة للمعلمين. مستمعينا ومتابعينا بترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية ونعود.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة التاسعة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة. ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال حسن صغاري من مخيم دهش جنوبا، وطارق موسى عبيات من منطقة واد أبو فريحة الواقع بين العبيات ومدينة بيت ساحور، والشاب مصعب إسحاق عليان من مخيم عايدة شمال المدينة. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الفارع جنوب طوباس بعد اقتحام قوات كبيرة للمخيم. وفي قلقيل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 أشقاء خلال اقتحام بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، بينما اعتقل الشاب أمين أبو حماد من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة. في سياق آخر، أحرق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مساء أمس أراض زراعية في منطقة السهل الشرقي في قرية المغير شمال شرق رام الله. أقرت وثيقة لمجلس السلام موجهة لمجلس الأمن الدولي بتعثر خريطة الطريق في غزة، وأبلغ مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الأمن بلائحة العراقيل التي تواجه خريطة الطريق في قطاع غزة، وقال إن التعثر يكمن في سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني والمساعدات والتمويل. وأكد مجلس السلام لمجلس الأمن انتهاك وقف إطلاق النار يوميا وبعضها جسيم في غزة، وأن الاحتياجات الإنسانية هائلة رغم تدفق المساعدات. وبيّنت وثيقة مجلس السلام أن 10,000 الشبان في غزة تقدموا للتجنيد في جهاز الشرطة، مشيرة إلى أن الفجوة كبيرة بين تعهدات مجلس السلام في غزة والصرف الفعلي للأموال. أعلنت حركة فتح انتخاب 18 عضوا في لجنتها المركزية و80 عضوا في مجلسها الثوري ضمن أعمال المؤتمر الثامن للحركة الذي انطلق الخميس الماضي. وأظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز 18 عضوا بعضوية اللجنة المركزية، من بينهم ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس. كما فاز بعضوية اللجنة القيادي الأسير في سجون الاحتلال منذ عام 2002 مروان البرغوثي الذي حصد أعلى الأصوات، تلاه رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل رجوب، ثم نائب الرئيس حسين الشيخ. وفاز كذلك بعضوية اللجنة الأسير المحرر زكريا زبيدي. وفي انتخابات المجلس الثوري أظهرت النتائج فوز 80 عضوا تصدرتهم دلال عرقات ابنة القيادي الراحل صائب عرقات التي حصلت على أعلى الأصوات، تلتها فدوى البرغوثي زوجة القيادي الأسير مروان البرغوثي. هذا وهنأت حركة حماس حركة فتح بنجاح انعقاد مؤتمرها الثامن، ودعتها إلى حوار وطني شامل بين مختلف الفصائل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء بناء على طلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. ولفت ترامب إلى مفاوضات جدية تجرى مع طهران، لكنه أضاف مهددا الإيرانيين بالقول إنه وجه أيضا بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول.
2: Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
3: طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الهجوم 2 أو 3 لاعتقادهم بقرب التوصل إلى اتفاق. إذا تمكنا من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي سنكون راضين بذلك على الأرجح. أرجأت الهجوم على إيران لفترة وجيزة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد. لقد أبلغنا إسرائيل وأبلغنا جهات أخرى في الشرق الأوسط كانت على صلة بنا بذلك. يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد إعلان ترامب تعال تعليق الهجوم على إيران. مصادر أمنية إسرائيلية أفادت بأنه جرى اتخاذ خطوات واستعدادات تحسبا لاحتمال تنفيذ جولة عسكرية جديدة يرجح أن تستمر لعدة أيام وأن تكون الأخيرة خلال الفترة القريبة. فيما قال مسؤول مطلع على التحركات الأمريكية إن الهجوم المرتقب سيكون مختلفا عن الجولات السابقة وقد يستهدف مواقع وأهدافا امتنع ترامب عن مهاجمتها حتى الآن. من جانبه قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية إن ترامب يحدد موعدا للهجوم ثم يلغيه بنفسه أملا باستسلام الإيرانيين. بدوره قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بقوة وحزم على أي عدوان جديد. أعلنت شرطة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقتل 5 أشخاص في هجوم استهدف المركز الإسلامي بالمدينة، بينهم المهاجمان اللذان وصفتهما بالمراهقين، في حين أعرب الرئيس الأمريكي عن أسفه لوضع مروع بعد إطلاق النار في المسجد. وأشار قائد الشرطة إلى أن من بين القتلى حارس أمن يعمل في المسجد، لافتا إلى أن المهاجمين شابان قتلا 3 أشخاص ثم أقدما على الانتحار بإطلاق النار على نفسيهما ووجدا داخل سيارة. ختاما بحالة الطقس، هذا اليوم يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: حلقة نسلط فيها الضوء على واقع القطاع التعليمي الفلسطيني الذي يمر بمرحلة مليئة بالتحديات والضغوط المتراكمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وإنعكاساتها على المعلمين والطلبة وأولياء الأمور. مع اقتراب نهاية العام الدراسي وبين تقليص أيام الدوام ومطالب المعلمين المتعلقة بالرواتب والمستحقات المالية والإعلان عن مخيمات صيفية لتعويض الفاقد التعليمي، تتزايد التساؤلات حول قدرة المنظومة التعليمية على تجاوز هذه المرحلة وضمان استقرار العملية التعليمية. في هذه الحلقة نستضيف أمين سر اتحاد المعلمين الأستاذ عاصم زبون للحديث عن مجمل القضايا العالقة بين الاتحاد ووزارة التربية وموقف الاتحاد من حقوق المعلمين وآليات التعامل مع طلبة الثانوية العامة، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في هذه الظروف الاستثنائية. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بك أستاذي.
1: يسعد صباحك وصباح كافة الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات والمشاهدين لرابط البث.
0: أهلا بك. بداية، كيف يقيم اتحاد المعلمين واقع القطاع التعليمي اليوم في ظل الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي يمر بها القطاع؟ تفضل.
1: يعني هو لا شك أنه اليوم الواقع صعب جدا، ونحن تحولنا من حالة الصمود إلى حالة البقاء. يعني اليوم الجميع يحاول البقاء في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر على كافة موظفي الدولة بشكل عام وعلى معلمينا بشكل خاص. هذا الواقع ألقى بظلاله على معلمينا، أصبح الوضع صعب جدا لدرجة أنه يمكن لامس قدرتهم على الإيفاء بأمور حياتهم اليومية ومستلزمات حياتهم المعيشية اليومية. أصبح من الصعب اليوم أنه تلبي أبسط الأمور كالمواصلات مثلا يعني، وبالتالي الواقع صعب جدا. نحن نعلم جيدا أن مسببات هذه الأزمة هي قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، ونحاول قدر الإمكان أنه نحصل حقوق معلمينا والعمل على حقوق معلمينا أو إيجاد حلول.

0: تبدا المصلحه العامه على مصالحهم الخاصه.
1: نعم. بينما طالب المعلمين المتعلقه بالرواتب والمستحقات الماليه واقع الطلبه مع تقليص ايام الدوام، اين يقف الاتحاد اليوم وما ابرز القضايا العالقه حاليا بين اتحاد المعلمين ووزاره التربيه، والى اي مدى تم تحقيق او تنفيذ التفاهمات اتفاقيات سابقه موقعه بين الاتحاد والوزاره؟
0: يعني عشان نضع الامور في نصابها ونرجع شوي للخلف، انه اعلان تقليص الدوام من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين جاء كخطوه نقابيه في نتيجه استمرار عدم صرف الراتب بشكله الكامل واستمرار الحكومه بصرف نسب، وبالتالي احنا وازننا بين استمرار التعليم وبين صمود معلمينا، فذهبنا باتجاه تقليص الدوام الى 3 ايام، وهي خطوه نقابيه بامتياز. وكان بياننا واضح مع انطلاق العام الدراسي انه العوده الى الدوام الكامل يحتاج الى راتب كامل، وفي ظل عجز الحكومه عن صرف هذا الراتب الكامل سيبقى الدوام مقلصا بما يضمن قدرة معلمنا على الاستمرار وبما يضمن حصول الطالب على حقه في التعلم.
1: نعم.
0: يمكن أهم القضايا العالقة اليوم بين الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والحكومة، وهو جوهر الأزمة، هو الراتب الكامل، والجميع يعلم أن كل القضايا الأخرى هي قضايا ثانوية، القضية الرئيسية هي قضية صرف راتب كامل.
1: نعم.
0: اليوم الحكومة بمطالبة وبشكل واضح، وتحدثنا في ذلك مرارا وتكرارا، ويمكن معك حكينا أكثر من مرة، أنه بكفي خلص، الحكومة اليوم مطالبة بإيجاد حل واضح، حل جذري لقضية الراتب. تحمل الموظف الفلسطيني بشكل عام والمعلم بشكل خاص فوق طاقته بمراحل، وأصبح الموضوع صعب جدا، وأنا بقول يعني بشكل واضح أنه أصبح اليوم الاستمرار صعب جدا أيضا، ولولا مصلحة أبنائنا الطلبة وحرصنا على اختتام هذا العام الدراسي كان سيكون هنالك مواقف أخرى. وبالتالي اليوم الحكومة مجبرة وليست مخيرة، مجبرة أن تستغل الفترة القادمة اللي احنا بنسميها عطلة نهاية العام الدراسي أو العطلة الصيفية في إيجاد حلول جذرية، لأنه بوضوح لن يمكن افتتاح العام الدراسي ولن يفتتح الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين العام الدراسي إذا ما استمرت الأمور على الوضع الحالي. الحكومة لديها فرصة شهرين ونصف لإيجاد حلول حقيقية، يعني ما بدنا شعارات، اليوم نحن بحاجة إلى حلول حقيقية. إذا ما تم إنجاز ملف الرواتب ما تبقى من قضايا احنا يعني قاطعين فيها شوط كبير، جزء منها انهي وجزء منها يعني يمكن انهاء ببساطة.
1: نعم. دعني اتوقف عند هذه النقطة، يعني ان لم تلبي الحكومة طلب المعلمين بصرف راتب كامل، هناك تهديد حول بدء العام الدراسي القادم.
0: هو مش تهديد، هو شوفي المعطيات على أرض الواقع تقول إنه لا يمكن إعادة تجربة هذا العام بافتتاح العام الدراسي بدون حلول حقيقية، لأنه الأزمة تعمقت والأزمة استفحلت. وأنا زي ما حكيت في بداية اللقاء، الناس بتحكي أزمة صمود، اليوم أنا بقول لك أزمة بقاء، يعني الناس تتشبث بالبقاء، ليس لديها القدرة اليوم على أبسط التزاماتها. موضوع المواصلات أصبح مرهق، يعني المعلم اللي بداوم 3 أيام حقيقة والجميع يعلم أنه أصبح مرهق، موضوع من أين بده يحصل على المواصلات، خاصة أنه إحنا منعيش في وضع يعاني منه الجميع. سابقا ممكن كان المعلم عنده أخو عامل يميل عليه، اليوم العامل أيضا جالس ما فيش فرص عمل، وبالتالي اليوم في بطالة زائد عدم صرف الرواتب. لذلك نحن نتحدث بوضوح أنه العودة إلى افتتاح العام الدراسي يتطلب من الحكومة صرف رواتب كاملة حتى نضمن استمرار وافتتاح هذا العام الدراسي. وهذا هذا الحديث آسف قد يكون مبكرا، ولكن إحنا مندق الناقوس بوضوح أنه الحكومة معها 2-3 أشهر مع علمنا المطلق بمسبب الأزمة، وهو قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، ولكن أيضا الحكومة عليها مسؤولية بتأمين الرواتب كاملة.
1: نعم. في موضوع المواصلات، كان هناك اتفاق مع وزارة التربية بشأن صرف بدل المواصلات للمعلمين والمعلمات، هل تم تنفيذ هذا الاتفاق وصرف المستحقات بالفعل؟ كذلك تم الحديث عن صرف أجور العمل الإضافي المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، ما آخر المستجدات بهذا الخصوص؟
0: تمام. يعني احنا حكينا في بياننا الأخير عن نقطتين زي ما حضرتك تفضلتي، أولا هو مستحقات الثانوية العامة، وفعليا تم صرفها من خلال مكاتب التربية والتعليم من خلال أقسام المالية، زملائنا في أقسام المالية تحملوا عبء إضافي فوق أعباهم اليومية وقاموا بصرف هذه المبالغ للمعلمين والمعلمات العاملين في الثانوية العامة. ليش رحنا على المالية في المديريات؟ عشان ما نروح على البنوك وما تخضع هاي المبالغ للاقتطاع بحجة القروض. بقي

0: موضوع المواصلات عالق اليوم، في متابعة حثيثة منا لصرف هذه المواصلات.
1: يعني ما تم صرفها؟
0: لا ما تم صرفها، لأنه في عنا خلل له علاقة بأنه معادلة الراتب تصرف لمرة واحدة، والمواصلات جزء من معادلة الراتب. إضافة على هاي المعادلة بده برنامج جديد في وزارة المالية للصرف، وبالتالي كان هنالك خلل تقني إن صح التعبير. هذا الخلل سيعالج خلال الأيام القادمة أو ستلحق بالنسبة التي ستصرف خلال أيام قريبة من الراتب، وبالتالي هذه المواصلات حق مضمون وسيتم صرفها في القريب القادم.
1: نعم، في دعني أنوه بأن نحن على جاهزية لاستقبال أي مداخلات أيضا، سواء بالاتصال أو بإرسال الرسائل عبر واتساب أو عبر البث المباشر. في سؤال: في حال رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 4000، أغلب المعلمين بيحصلوا على الراتب الكامل؟
0: يعني في طروحات كثيرة قدمت، وفي طروحات كثيرة يتم الحديث فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل رفع نسبة الصرف، رفع الحد الأدنى للأجور، ولكن شوف الإشكالية الأساسية أنه فيش فلوس. الإشكالية الأساسية اليوم أنه الخزينة فارغة، الاحتلال يمعن في احتجاز المقاصة ويحاول جاهدا انهيار هذه المنظومة وانهيار سلطتنا الوطنية الفلسطينية. البنوك اليوم عاجزة عن الإقراض، عمقنا العربي رفع إيديه وسلم وتوقف عن الدعم الذي كان يحول إلى السلطة، وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن موضوع له علاقة بأنه كل المنافذ أو كل منافذ الدعم المالي مغلقة.
1: نعم.
0: فبالتالي أي طرح يحتاج إلى مال، والإشكالية الأساسية في وجود المال، ليس دفاعا عن الحكومة ولكن هذا واقعنا اليوم الفلسطيني. نعم. اللي الكل بيعرفه.
1: أعلنت وزارة التربية عن مخيمات صيفية لتعويض الفاقد التعليمي، كيف ينظر الاتحاد إلى هذا التوجه؟ كيف يمكن مطالبة المعلمين بتنظيم برامج أو مخيمات إضافية في ظل الضغوط المالية والمعيشية التي يواجهونها؟
0: يعني نحن لم نتلقى إحاطة رسمية بهذا الموضوع بصراحة. نحن سمعنا زي ما سمعوا الجميع الإعلام أن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى عقد مخيمات صيفية ذات طابع تعليمي لتعويض الفاقد التعليمي. الحديث نظريا جميل، ولكن عمليا هنالك كثير من الأسئلة وزارة التربية والتعليم يجب أن تجيب عليها ويجب أن تكون واضحة، مثل ما هي طبيعة هذه المخيمات. العمل الإضافي يحتاج إلى أجر، من سيقوم بتوفير هذا الأجر؟ هل هي إجبارية أو اختيارية؟ يعني نحن في الواقع الأمر نتابع اليوم هذا الملف بما يضمن حقوق معلمينا. يجب أن تكون الأمور واضحة. إذا إحنا مع أن يكون في تعويض للفاقد التعليمي نعم، ونشجع ذلك، ولكن مع صون وحقوق المعلمين.
1: يعني لدى الاتحاد تحفظات أو شروط تتعلق بتنفيذ هذه المخيمات الصيفية؟
0: لا مش تحفظات، نحن بحاجة إلى فهم المزيد عن هذه المخيمات الصيفية، عن آلية تنفيذها وعن الأجور، من سيقوم نعم. بدفع هذه الأجور وآلية دفع الأجور الفوري. نحن بحاجة إلى مزيد من الفهم وليس تحفظ. زي ما كنت أحكي لك، نحن نعم. مع أي طريقة لتعويض أبنائنا الطلبة هذا الفاقد التعليمي، ولكن في النهاية نحن بحاجة إلى مزيد من الإيضاحات من وزارة التربية والتعليم حول هذه المخيمات الصيفية ليتسنى لنا إبداء الرأي القانوني فيها بشكل واضح.
1: نعم، إذا تكرمت في معنا مشاركة خلينا نسمع. ألو، صباح الخير.
2: صباح النور، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أستاذ عاصم سامع؟
0: سامع، عليكم السلام.
1: تفضل.
2: السلام عليكم، تحية لك أختارة ولضيفك الكريم وللمستمعين الكرام. أنا الأستاذ محمد النجار، معلم مادة التربية الإسلامية في ذكور بيت لحم الثانوية.
1: نعم، تفضل. أهلاً وسهلاً.
2: سمعت جزء من اللقاء وراح أسمع إن شاء الله كامل. في عنا إشكالية، يعني أنا بسمع، أنا معروفة صارت قصتي للأسف على مستوى البلد كلها.
1: قصة.
2: أنا إلي سنة لم أتلقى راتبي.
1: السبب.
2: لم أتلقى راتبي نهائيا، ليس على خلفية إضراب ولا شيء. إلي سنة من قبل عيد الأضحى الفائت، وتوجهت بطلب من مدير التربية والتعليم، هنا كان أبو جاسر مدير التربية والتعليم، توجهت إلى وزارة المالية. المالية للأسف الشديد يعني رد مدير عام الرواتب كان بأن فيش لك راتب هيك يعني، وسألت عن كتاب قانوني، طب أعطيني كتاب قانوني يا عمي عشان أنا إيش أتصرف. للأسف يعني رفض أن يعطيني أي كتاب، ولليوم أنا لليوم بلف على المؤسسات إن حد يعطيني كتاب قانوني بسبب إيقاف الراتب ما فيه. يعني إحنا يعني مش عارف لو إيش نظل نقول إن المشكلة الاحتلال منع المقاصد. طب أنا مشكلتي ليش بتحول ليش راتب زي إخوة المعلمين مثلا، زملاء المعلمين. هذه نقطة. أنا يعني مثلا كتاب رسمي، يعني أنا سؤال تطلب لي سنة كتاب رسمي مثلا، بدي أحكي لك مثلا القصة اللي صارت معي على سبيل المثال
1: بشكل مختصر لضيق الوقت. أستاذ محمد
2: صبري،
1: أستاذ محمد سامعينك.
2: أيوة سامع، بدي معلش تحملوني شوي.
1: تفضل.
2: أنا توجهت للتربية، التربية مثلا بروح على التربية هم بيقولوا لي والله أنت يا أستاذ لازم تروح على الجهة الأمنية الفلانية، بروح على الوزارة بيقولوا لي روح على الجهة الأمنية الفلانية. أنا بس سؤالي يعني أنا المسؤول عني، أنا مسؤول عني وزارة التربية والتعليم ولا الجهاز الأمني الفلاني؟ فعشان هيك أنا بدي أعرف مشكلتي، ليش ما بعطونيش كتاب رسمي؟ أنا يعني بدي، إحنا بندرس وبندخل في جامعات يا أخت سارة، وبنحمل شهادات وبنحمل كذا امتحانات توظيف، عشان يجي واحد خارج وزارتي يتحكم فيها؟ لماذا لا يصدرون كتاب رسمي بسبب إيقاف الراتب؟ أنا إلي أكثر من سنة بدي سنة
1: كامل. يعني راتبك مش ماخذه بدون ما تعرف حتى السبب؟
2: حتى السبب ولا واحد معطيني كتاب رسمي، أنا المسؤول عني. أنا بدي أعرف أنا المسؤول عني.
1: أستاذ عاصم عندك اطلاع على قضية الأستاذ محمد النجار؟
0: يعني أولا تحياتي للأستاذ محمد، صار تواصل بيني وبين والده وبين الأستاذ محمد بشكل مباشر يعني، وحاولنا احنا في مرحله من المراحل انه نلاقي مخرج لهذه الازمه، ولكن يعني يمكن الحديث على الهواء غير مناسب، ما توفقناش لا احنا ولا الاستاذ محمد، ما وصلنا بحكي بصراحه انا يعني ما وصلنا لنقاط مشتركه في الموضوع، وتوقف الاستاذ محمد عن التواصل معنا. من حقه ان يحصل على كتاب، من حقه ان يحصل على كتاب، ولكن انا كمان بدعوه بالتوجه لنا والحديث معنا، وراح نساعده، هذا وعد على الهواء، بما نتمكن على الأقل نقدم له أجوبة على الاستفسارات اللي عمال بطرحها. أنا هان على الهواء ملتزم عندما يتوجه إلينا الأستاذ محمد أن نقدم له كل المساعدة المطلوبة
1: يعني
0: بحدها بحدها الأدنى حصوله على الأجوبة التي يبحث عنها.
2: طب السؤال معلش أستاذ عاصم، يعني معلش أنا يعني الأستاذ قائم على رأس عملي إلي أكثر من 17 سنة في التعليم، بكثرات من وزارة المالية بشكل يعني لا قانوني ولا إشي، يعني حتى كتاب قانوني يعني لا أجاهم أمر قضائي ولا إشي. من يتحكم في البلد؟ يعني إحنا من حقنا نعرف، يعني أنا لي سنة ما بقبضش راتب، من حقي أعرف ليه؟
1: يعني أنت توجهت للوزارة، توجهت لمديرية التربية في بيت
2: لحم. أنا توجهت لمديرية التربية، توجهت للوزارة، توجهت للأستاذ عاصم.
1: مفاد الإجابة كان من الجميع
2: الإجابة أستاذ. أنا واضح، أنا شوف أنا بخبيش، الأستاذ عاصم عندي حل، هذا الحل أنا ما بقدرش يعني بيلزمنيش في إشي، الحل الطبيعي إنه ينزل
0: راتب. يا سيدي أشكرك إنك أنصفتني مش زي المرة الماضية وقلت إنه عندي حل، يعني أشكرك، إحنا ساعدناك وحاولنا نقدم حل، وأنا واضح وصريح ما وصلنا لنقاط مشتركة إحنا وياك، ومع ذلك يا أستاذ محمد، وأنا يوم من الأيام كنت أستاذك، ومع ذلك إحنا مستعدين كامل الاستعداد لمتابعة هذا الملف، وزي ما حكيت لك إنه نعطيك على الأقل الأجوبة عما تسأل.
2: أنا بدي كتاب قانوني أستاذ عاصم، بس هذا المطلوب، أعطوني كتاب قانوني فقط.
1: طيب بدنا ناخذ منك وعد؟
0: بدنا ناخذ منك وعد أكيد. أكيد بنتابع قضيته وبنعطيه أجوبة لكل الأسئلة التي تدور في ذهنه.
1: رح نرجع لحال الزيارة
0: إن شاء الله.
1: فنجان القهوة. لحظة شوي بس بدي أسأل هذا السؤال، بدنا نرجع لموضوع
0: لا
1: الحال.
0: لا لا شوف
1: فنجان القهوة.
0: إحنا فيش معلم وبوضوح وبصراحة يتوجه إلينا، وهي الأستاذ محمد خير شاهد، بنعطيه مثلا ظهرنا نهائيا، أتحدى أي قضية بتصلنا منتابعها، منحاول قدر الإمكان إنه نحلها. الحين في دائما في المجتمع الفلسطيني حل عبر القنوات الرسمية، وفي ما يسمى بالحل الودي، زي ما بروحوا مرات على العشائرية ومرات بروحوا على القانون، كل الناس في البلد بتمشي في العشائرية وفي القانون. إحنا كمان في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عندنا بعض القنوات للحل، قد تكون غير رسمية، ولكن أنا في النهاية شو هدفي؟ أحل القضية، أرجع الحقوق لأصحابها، أنهي هذا الملف. الحين في قضية الأستاذ محمد وبوضوح حاولنا، ولكن المعطيات أو المخرجات أنا ما بدي أحكيها على الهواء احتراما لخصوصية الموضوع كمان، لأنه أنا ما عندي إذن كامل بالحديث في هذا الموضوع لا من محمد ولا من الطرف الآخر. حبيبي أستاذ محمد، أستاذ محمد أنا واضح وبالتالي توقفنا، وهو توقف عن الاتصال والتواصل معنا كمان عشان تكون أمور واضحة. ولكن اليوم أنا بأكد لك إنه هذا الملف إحنا مستعدين إذا تواصل معنا الأستاذ محمد إنه نشتغله كمان مرة ونحاول نقدم له الأجوبة اللي ببحث عنها، مش بس هيك كمان ونحاول إنه نحل هذا الملف بما يضمن إعادة صرف راتبه.
1: نعم شكرا.
2: معلش كلمة صغيرة أخيرة.
1: تفضل تفضل، لضيق الوقت سريعا أستاذ محمد.
2: ماشي أستاذ عاصم، أنا يعني الله يسعدك، الحل المطلوب إنه البسيطة جدا للمسألة، بما ان توقيف الراتب غير قانوني بيرجع بنسبه الراتب، سهله الشغله بسيطه، وزارتي لازم تعمل على حمايتي. المحكمه الاداريه بتطلب من الماليه شروحات، لماذا ليش وقفت تحويل راتب الاستاذ؟ لليوم المحكمه بتتاجل، مش راضين يردوا، بطلوا يردوا حتى على المحكمه ان ليش ما فيش شروحات. تخيل لوين وصلنا يا جماعه، لو ايش نظل بهذا الشكل، هذا التغول على الموظف. يعني انا حاله بكره راح تصير حاله بعد اخر 10، ما بنعرف وين تصل الامور. هذه الفكره، لماذا هذا هذه المماطله بحق الواضح؟ يعني انا عرأس عملي ما اضربتش، تخيل اني انا ما اضربتش ومع ذلك بنقطع راتبي. يعني للاسف الشديد، يعني الى ماذا نريد ان نصل؟ نظل كل المقاصد تتحولت، نظل نقول لبقاء الموظف، شو ظل الموظف؟ انا بطلع على حسابي، انا مرات كان يصح لي عمل اعمل ليلا اخرج نهارا الى المدرسه. يعني شو فايدة شهادتي اللي أنا درستها؟ شو فايدة القضاء الموجود إذا ما فيش التزام بأدنى فيش أمن وظيفي؟ يعني أمر بسيط، راتب موظف منقوص، يعني راتب منقوص بنزلش، ما فيش مش رادين علي بسبب. ليش اللف والدوران؟ المسألة واضحة يا إخوة، يعني راتبي بينزل كما كان ينزل سابقا. أنا يعني حتى وضع الموظف أنا بالنسبة لي صابر، ما اعترضتش على إشي حتى في موضوع المعلمين والرواتب المقصود، ومع ذلك انقطع راتبي. ما أضربش من قطع راس. يعني إلى متى ستبقى الحلول بهذا الشكل؟ ما في حل إلا إرجاع الراتب كما هو على المالية، صرف الراتب ما تخضع لأي جهة كانت. سامحوني أنا على الإطالة، أنا هذا حق أنا السنة.
1: مش مشكلة صار. مش مشكلة، بس إحنا شوي محكومين بالوقت، يعني رح نضطر نأخذ فاصل قصير. شكرا جزيلا أستاذ محمد النجار، شكرا جزيلا ضيفي الكريم عاصم. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير، يعني حسب الطلب كمان في عنا مداخلات وفي عنا رسائل، مضطرين نقرأ جميع الرسائل، بس خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده مكملينه.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا. من جديد ارحب بضيفي امين سر اتحاد المعلمين الفلسطينيين الاستاذ عاصم زبون. يسعد صباحك من جديد. نكمل هذه الحلقه.
1: حياك الله. جاهزين تركنا.
0: في سؤالي: صدر قرار بالغاء تمديد العام الدراسي والعوده الى الاجنده الدراسيه المعتمده، كيف تقرؤون هذا القرار؟
1: يعني هو في النهاية لما أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارها بتمديد العام الدراسي، كان لدينا مجموعة من الملاحظات على هذا التمديد. الأمور تخضع دائما ما مدى تأثيرها وما مدى منفعتها، ما مدى تأثيرها على المعلم وما مدى منفعتها على الطالب. في النهاية بعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم ودراسة الحالة، دراسة الحالة أقصد بها هنا تمديد العام الدراسي، توصلنا أنه الأفضل هو إلغاء هذا التمديد والعودة إلى الأجندة المعلنة سابقا اللي كانت بتحكي عن انتهاء العام الدراسي في 4/6، وهذا ما تم الإعلان عنه. اليوم إحنا في امتحانات نهاية الفصل، مع 4/6 يتم انتهاء العام الدراسي، يغادر الطلبة والمعلمين إلى الإجازة السنوية اللي بنتمنى إن شاء الله أنها تكون إجازة سعيدة، وبالتالي هذا عودة عن قرار ما كان في المصلحة العامة إن صح التعبير.
0: نعم. كيف سيتم التعامل مع طلبة الثانوية العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي؟ ما الرسائل أو الضمانات التي يواجهها الاتحاد لطلبة التوجيه وأولياء الأمور الذين يشعرون بالقلق حول التحصيل الدراسي؟
1: يعني خلينا أجاوب على السؤال بشقين. الشق الأول، رغم حالة التذمر اللي بلاحظها الجميع في الشارع، إلا أنه طلبة الثانوية العامة أنه في محافظة بيت لحم تحديداً أنه كافة المواد ضمن التعليم الوجاهي، ومعلمينا في منهم كان يروح أيام العطل الرسمية، يعني في معلمين كانوا يعطوا حصص أيام الجمعة وأيام السبت أو أيام الجمعة وأيام الأحد، وبالتالي نحن نتحدث عن مادة تم إنهاها بشكل كامل بالتعليم الوجاهي. ومن هنا الشق الثاني هي رسالة تطمين إنه الثانوية العامة هو عرس وطني فلسطيني، نحن على ثقة كاملة ومطمئنين بأنه هذه العملية وامتحانات الثانوية العامة ستمر بسلاسة مثل أي عام، سواء من حيث تقديم الامتحانات أو من حيث عمليات التصحيح وإعلان النتائج، وبالتالي في هذا الملف تحديدا لا داعي للقلق نهائيا.
0: نعم. كمان في معنا مشاركة. جاهز أي جاهز للصم جاهز كمان. صباح الخير.
2: صباح الخير إليك ولكافة المستمعين والمشاهدين وضيفك صديقنا العزيز الأستاذ عاصم زبون.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا ومرحبا أستاذ يوسف.
2: نعم صحيح الأستاذ.
0: أهلا ومرحبا، تفضل.
2: يعني
0: هذا كل المفصول الأساتذة المفصولين اليوم جاهزين معنا، تفضل أستاذ يوسف. كل اللي رواتبهم واقفة اليوم، تفضل.
2: يسعد صباحك مرة أخرى، واسمحوا لي أن أبدأ بالترحم مع شهداء شعبنا والتمني بالشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا. يعني أنا حاب أحكي في المقدمة اللي أنت طرقت فيها وفيما بدأ فيه زميلنا وصديقنا الأستاذ عاصم عن الواقع المرير والواقع الصعب اللي بنمر فيه بشكل عام يعني في فلسطين وبشكل خاص كمعلمين. يعني ولكن هذا الواقع الصعب له عدة محاور وعدة مجالات. أولا هناك يعني تحديات سياسية وطنية الكل يعلمها، ولكن هناك أيضا تحديات اقتصادية. هاي التحديات جزء كبير من مسؤوليتها يقع على إدارة الأزمة للحكومة، وللأسف على الفساد والإجراءات الإدارية، كونه إذا ما يعني لا نبرئ الاحتلال، ولكن بحسب إعلان المالية المقاصة 5 مليار وحجم المديونية للحكومة 15 مليار. يعني بمعنى لو أخذنا ال 5 مليار كاملة اليوم تبقى الحكومة في حالة عجز وفي حالة سوء إدارة. لا أريد الإطالة في هذا الجانب،
0: ولكن إذا تكرمت بشكل مختصر لضيق الوقت.
2: نعم، بغرض التوضيح. أيضا هناك وهذا المهم، هناك غياب للحقوق الوظيفية، هناك غياب للأمن الوظيفي للمعلمين للأسف. يعني هناك أحكام عرفية تذكر بشكل متكرر لسنوات طويلة من
0: في غياب
1: لا راح الصوت رجع فما سمعتش الجزء.
2: هناك كنت أتحدث عن غياب الأمن الوظيفي والحقوق الوظيفية نتيجة الأحكام للأسف الأشبه بالأحكام العرفية التي تنتجها أو تخرج عن وزارة التربية والتعليم والتي هي جزء من الحكومة، والتي شكلت أيضا ضربة كبيرة في أحد أهم أركان العملية التعليمية وهو المعلمين. المعلمين عبر مسيرة طويلة سنوات طوال تعرضوا إلى النقل، إلى الفصل، إلى الخصم، إلى سلسلة من العقوبات نتيجة المطالبة بحقوقهم، المطالبة برواتبهم أسوة بكافة أبناء شعبنا. وللأسف طيلة هذه الإجراءات انعكست تلقائا على المكانة الاجتماعية للمعلم. اليوم المعلم مكانته الاجتماعية ضعيفة جدا وهشة جدا، وهذا أيضا جميع هذه الأمور انعكست أيضا بدورها.
0: أستاذ يوسف، إذا تكرمت لضيق الوقت ندخل في قضيتك سريعا لو سمحت. نعم، لضيق الوقت لأنه معنا كمان مداخلات ومشاركات. نعم. تفضل.
2: نعم، للأسف هو الحديث يطول أكثر من ذلك، ولكن هي هذه المحاور انعكست علي شخصيا، علي. نعم. شخصيا، حيث تعرضت لعقوبة الفصل بسبب الخروج على الإعلام على خلفية إضراب 22، وتوجهت للقضاء والمحاكم، ويعلم زميلي هذا الحديث، وحصلت على قرارات قضائية قطعية نهائية. وللأسف منذ عام 15/23 حتى هذه اليوم، رغم حصولي على 3 قرارات قضائية، ورغم حصولي على قرار إداري من ديوان الموظفين بضرورة إعادة صرف الراتب واعتبار العقوبة كأنها لم تكن، إلا أن الوزارة حتى الآن، وزارة التربية والتعليم، تمارس سياسة الملاحقة والتداعي والعقوبة. وهنا حديثي وسؤالي الأساسي لزميلنا وصديقنا الأستاذ عاصم والاتحاد العام للمعلمين بشكل عام، لأن القضية ليست فقط في بيت لحم، إنما قضية اتحاد. الاتحاد عندما نشأ لحماية المعلمين وتمثيلهم في كل أنحاء، كل فلسطيني أينما وجد في داخل فلسطين أو خارجها يمثله الاتحاد كونه أحد أركان منظمة التحرير. والاتحاد من واجباته الأساسية ومسؤولياته الأساسية والحماية، الحماية المسؤولية النقابية، وثانيا الدفاع التلقائي. الدفاع التلقائي عن معلمين منتسبين للمعلمين، لا يوجد نقابة ولا يوجد أي جسم نقابي يمثلهم ومنعهم من تمثيل نقابي، لذلك يبقى المسؤول الوحيد عن المعلمين هو الاتحاد. في قضية الشخصية وفي قضية العديد من زملائي، منذ أن تعرضت لعقوبة الفصل حتى هذه اللحظة لم يخرج أي تصريح. كان هناك، وهذا شيء قاتل، كان هناك صمت مطلق من الاتحاد عن حتى الإدانة أو إصدار منشور أو تضامن أو استنكار.
0: تم فصلك أستاذ يوسف، تم فصلك وقضائيا عدت للعمل في المدرسة. يعني تم فصل الراتب، يعني تحدثنا في قضيتك على ما أذكر. صحيح. تنفصل الراتب يعني من 4 شهور لم تتقاضى الراتب بدون معرفة الأسباب.
2: من مباشرة عودتي من 12/11/2025 حتى هذا اليوم لم أتلقى أي راتب. قبل أسبوع أو أسبوعين تلقيت خبر من مديرية التربية والتعليم بأن هذا الراتب قطع نتيجة مديونية تزيد عن 106,000 شيكل. للأسف هذه غير قانونية وتخالف قرار المحكمة الإدارية وقرار الديوان الذي ألغى العقوبة ونص حرفا بأنها لم تكن. ما أريد أن أختم فيه قبل أن أسمح لصديقي بالرد ولك بالحديث، بأن المظلومية عندما يجد المعلم أن المظلومية تقع ويقع هو بين فكي التزاماته المهنية والوطنية، ما بين أداء واجبه تجاه طلابه الوطني والنقابي والمهني، وبين متطلبات عيشه الكريم والدور الحقيقي للأسف للاتحاد، هنا بهذه القضية وبهذه المرحلة وبهذه الظروف يقاس بمدى قدرته على تحويل هذه المعاناة التي يتعرض لها المعلمين إلى إنجازات ملموسة على الأرض، ولا يكتفي فقط بالاكتفاء أو بالوعود. نحن نريد حلول جذرية، وهنا أريد، لأنني سمعت حديث زميلي، لا يجب على الاتحاد أن ينتظر حتى يتقدم منتسبيه لطلب المساعدة. يجب على الاتحاد أن يشكل حماية مظلة لكل المعلمين، وأن يرفض أي إجراء عقابي يتعرض له أي معلم حتى لو كان من ضمن المنتسبين للاتحاد. نعم. أو من غير المنتسبين.
0: أستاذ عاصم، ردك على قضية الأستاذ يوسف إجحا، تفضل.
1: يعني بداية أنا بس بدي أوضح جزئية صغيرة، مع الاحترام والتقدير للأستاذ يوسف، أنه موضوع المقاصة نحن نتحدث عن 15 مليار شيكل. الحين الجانب الإسرائيلي معترف بخمسة، هاي مشكلته، ولكن ما تم اقتطاعه وقرصنته وتحويله عبر أحكام قضائية لتعويضات مستوطنين أو لتعويضات ناتجة عن حوادث بين مزدوجين بيطلقوا عليها عمليات إرهابية، لا، احنا المبلغ الكلي اللي بدنا اياه من الاحتلال 15 مليار. وبالتالي هنا لغة الحديث او لغة الخطاب في هذا الموضوع يجب ان تكون واضحة، انه المتسبب الاساسي اليوم في هذه الازمة هو الاحتلال الاسرائيلي باستمراره في احتجاز اموال المقاصة. وبالتالي هذا الخطاب يجب ان يترجم الى حالة خلينا نقول إنها حالة عامة، حالة شعبية رسمية عامة لإعلاء الصوت إنه يجب على العالم، يجب على كل مؤسسات المجتمع المدني سواء هنا أو في الخارج أن تعلي الصوت بأنه أموال المقاصة هي أموال فلسطينية صرفة وهي حق فلسطيني، لا يجوز الاقتطاع منها ولا يجوز حجزها وبالتالي يجب تحويلها. بالنسبة لموضوع أخونا يوسف، يعني موضوع أخونا يوسف هو موضوع كان منظور أمام المحكمة. تلقائية الدفاع صحيح موجودة، ولكن في بعض القضايا وبعض الأمور المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام المحكمة يجب أن يكون هنالك تواصل من صاحب العلاقة مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وتفويضه واضح الحديث وتفويضه بالتدخل في هذه القضية وبمعرفة حيثياتها وبالدفاع عن هذا المعلم، لأنه أنا لما بدي أتدخل أو أتعامل مع قضية منظورة أمام المحكمة يمكن أول إشي يطلبوا مني القاضي أو يطلبوا مني الأطراف في هذا القضية إنه شو صفتك القانونية للمراجعة في هذا الموضوع. ولكن إحنا دائما ومرارا وتكرارا ندعو معلمينا إلى التوجه إلى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لوضعنا في حيثيات قضاياهم، وبالتالي بسهلوا علينا وبعطونا المجال للمتابعة في هذه القضايا ومعرفة حيثياتها وتفاصيلها. أنا مش منطقي ومش صحيح إنه أتلقى هاي مثل هذه القضية بحجم هذه القضية عبر وسائل الإعلام دون أن يكون توجه، وما بحكيش عن الأستاذ يوسف تحديدا، دون أن يكون توجه من صاحب العلاقة إلى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين للتدخل و آسف صح. ومحاولة إنجاد حلول في هذا الموضوع. وبالتالي إحنا ما زالت أبوابنا مفتوحة، وكمان هاي دعوة على الهواء مباشرة من خلال أثير إذاعتكم للأخونا يوسف لزيارتنا، وإحنا مستعدين نرتب له كمان لقاءات مع الأمين العام لاتحاد المعلمين أخونا سائد للعمل على حل هاي الإشكالية وإيجاد مخرج إلها. ولكن إحنا في عنا قنوات رسمية أيضا نحترمها، وهو ضرورة التوجه إلى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. الحين موضوع
0: بنظرك أستاذ عاصم، تحملني في هذا السؤال، بنظرك لماذا أصبح بعض المعلمين لا يلجؤون لاتحاد المعلمين في ظل القضايا أو في ظل التحديات التي يواجهها المعلمين؟ هل المعلمين فقدوا الثقة باتحاد المعلمين؟
1: طب بس أنا بدي أضيف نقطة أخيرة يعني وبعدين أجاوب على السؤال. موضوع الإنجازات، إحنا كل ما يتم الحديث عنه في الفترة الأخيرة إنها تحدث تحت صيغة أنجز، يعني تم الانتهاء منه ولا نترجمه كإنجاز، وكلنا مرارا وتكرارا، ولكن يبدو أن البعض لا يرغب أن يسمع إنه جوهر القضية هو الراتب المنقوص وهو الراتب المجزوء وهو عدم صرف الحكومة للرواتب كاملة. قلنا مرارا وتكرارا إن الحكومة مجبرة على إيجاد حلول، الاحتلال هو المسبب صحيح، ولكن أيضا الحكومة هي مسيرة الأعمال وبالتالي هي مجبرة على إيجاد حلول حقيقية لمشكلة وأزمة الراتب. ما يتم الحديث عليه في بياناتنا بين فترة وأخرى تحت مبدأ الإنجاز، بمعنى أنه أنجز وتم الانتهاء منه، سواء كنا نتحدث عن أجور الثانوية العامة يمكن اليوم تطرح إعلاميا، ولكن أنا لو بدي أوريكي تحت الهواء كمية الرسائل وطلبات المعلمين لإنجاز هذا الملف راح تنصدمي بما يثار على الواقع. لدينا آلاف الطلبات في بيت لحم ومحافظات الوطن على ضرورة إنجاز مثل هذا الملف. عندما أنجز هذا الملف، أنا اليوم بدي أحكي بصراحة، عندما أنجز هذا الملف أجور الثانوية العامة، حاول البعض تقزيم هذا المشهد وكأنه مش هو المطلوب. صحيح إحنا منقول إنه جوهر الأزمة هو الراتب، ولكن إنجاز ملف الثانوية العامة أيضا هو حق لمعلمينا تم الحصول عليه، واليوم هم أخذوه، ويمكن كان تحت مبدأ نواب السد بتسند زير ساعدهم في الاستمرار، ساعدهم في تلبية بعض رغبات حياتهم. نحن نتعامل مع طلبات تأتينا من معلمين الملف الفلاني القضية الفلانية وننجزها بناء لهذا التوجه العام. الحين ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يثار على الإعلام إن كان عكس ذلك بصراحة وبقمة الصراحة لا يعنينا كثيرا، لأنه إحنا في هذا الموضوع نكون قد خدمنا شريحة كبيرة من المعلمين. بالنسبة لسؤالك، الحين عزوف المعلمين أنا أراه كمان غير صحيح، لأنه كمان أنا تحت الهواء مستعد أوريك كمية الرسائل وكمية المطالبات وكمية يعني عندما تنجز سواء لقضية خاصة أو لقضية عامة. ولكن الملاحظ أنه معلمنا بشكل عام يتجنب أن يظهر بمظهر المتواصل مع الاتحاد، وأنا كمان بحكيها بصراحة، ليش ما بعرف، ما عندي جواب، ولكن بتجنب صحيح، بحب يكون الموضوع أنه بعيدا عن الاتحاد. الاتحاد بحل الأزمة، الاتحاد بنهي الملف، ولكن ما بده يبين انه الاتحاد هو اللي انهى الازمه وانهى الملف، لا بالعكس. احنا في بيت لحم، وانا بحكي عن بيت لحم، لدينا تواصل من العديد من معلمينا في قضايا خاصه وقضايا عامه. قدر الامكان بنحاول نساعد معلميننا وبنحاول انه نخفف من هاي الازمه، بس غالبا يعني مثلا في لقاء مثل اليوم مش راح يتصل واحد يقول انا والله في اليوم الفلاني طلبت ونتمشى الموضوع ونحل، انا بتفهم ذلك، ولكن بظهر دائما هو مشهد الانتقاد اللي احنا كمان بنتفهمه وبنحترمه وبنستوعبه بشكل كامل، لانه معلميننا من حقهم ان ينتقدونا بشرط ان يكون هذا الانتقاد مبني على مفاهيم واضحه.
0: نعم، شكرا للأستاذ يوسف إجحاف.
3: حيلي مداخلة بسيطة،
0: يعني في عندي في عندي في عندي كمان مداخلة إذا تكرمت سريعا لو سمحت.
3: صحيح، لا بس أنا بدي أحكي أول شيء لأنه ابتدأ بالرد زميلي عاصم عن موضوع المحكمة وما بعد المحكمة. أنا قضيتي من الفصل في 22-23 وكان الفصل واضح على خلفية الإضرابات، وأنا عضو اتحاد معلمين وعضو في هيئاتي، يعني لست بعيدا. أنا لم أتوجه فيما بعد لأن الاتحاد خلال هذه الفترة كان جزء للأسف بصمته من هذه الأزمة. وأعيد أن أعرج قليلا على موضوع اتفاق 2022. اتفاق هو الأخير كان بين الحكومة والاتحاد والمؤسسات، وتضمن 5 بنود. للأسف لم يتم تطبيق سوى 5% فقط في وقته، وباقي الأمور المالية والقانونية والبند الخامس المتعلق بإلغاء العقوبات على المعلمين على خلفية الإضراب كان هذا بحضور الاتحاد، والاتفاق كان بحضور الاتحاد والمعلمين. للأسف وقعت أقصى العقوبات على المعلمين بعد ذلك التاريخ، ولم يتم الالتزام بالاتفاق في هذا الجانب. يعطيك العافية، شكرا.
0: شكرا لك. شكرا جزيلا لك. دعني أقرأ هذا التعليق.
1: طب أنا بس بدي معلش بدي أعقب يعني في موضوع أخونا الأستاذ يوسف إجحا. الأستاذ يوسف إجحا تعرض للإيقاف عن العمل مرتين، مرة في 2022 ومرة قبل ذلك. في المرة اللي قبل ذلك لما توجه الأستاذ يوسف للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وقفنا معاه موقف وأنهينا الموضوع وأنهينا الملف. إحنا ما بنطلب المستحيل، إحنا بنقول إنه التواصل يتيح فهم الكامل لحيثيات القضية، وبالتالي يمكننا من العمل على إيجاد الحلول لهذه القضية. أنا مش مطلوب مني كمؤسس اتحاد عام للمعلمين الفلسطينيين أنا أتلقى القضية عبر وسائل الإعلام مع الاحترام الكامل لوسائل الإعلام. لدينا مكاتبنا، لدينا قنواتنا الرسمية. أنا أدعو الجميع وبشكل واضح بالتوجه إلى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، ومن ثم الحكم هل تابع الاتحاد هذه القضية أو لم يتابع.
0: نعم، في مداخلة من أخونا أمين عساكرة. لماذا لا يذهب المعلمين في فترة العطلة إلى رئاسة الوزراء وينظمون الاعتصام وعرض مطالبهم بدلا من الانتظار حتى بدء العام الدراسي الجديد ويدفع الطالب ثمن كل ما يجري؟
1: يعني كل ما يتحدث فيه الشارع الفلسطيني، وأنا بتوقع أن أخونا أمين ليس بمعلم، ولكن كل ما يتحدث فيه الشارع الفلسطيني مطروح على طاولة الاتحاد. اليوم إحنا رسالتنا واضحة أنه يجب، وكمان مرة ويمكن كررناها كثير، يجب أن يتم الانتهاء من أزمة الرواتب، مع إيماننا المطلق أنه المسبب الرئيسي لهذه الأزمة الاحتلال.
0: نعم، أيضا في مداخلة، أيضا في تعليق. مشكلتنا أن الشعارات عندنا أكبر من الأفعال. الحكومة تدعو للصبر والصمود، التربية تتباكى على مصلحة الطلبة، الاتحاد يذرف الدموع من أجل مصلحة الطلبة ومصلحة المعلم. طبعا كلها شعارات. الواقع واقع الاتحاد والحكومة يوافقوا على دوام 3 أيام. طيب أنا مش رح يعني أكمل كمان بقية التعليق. خليني أختم بهالسؤال لضيق الوقت أستاذ عاصم. أخيرا، إلى أين يتجه العام الدراسي برأيك إذا استمرت الأزمة المالية والضغط الحالي؟ هل نحن أمام أزمة مؤقتة أم أمام تحديات أعمق قد تؤثر على مستقبل التعليم الفلسطيني؟ وقبل أن أخذ منك إجابة على هذا السؤال، متى سينتهي هذا العام الدراسي؟ متى سيبدأ الطلبة بالامتحانات، امتحانات نهاية الفصل؟
1: احنا مش جماعة شعارات، لازم ارد. العام اللي احنا فيه واللي شارف عن النهاية نداوم بواقع 3 أيام في الأسبوع. العام اللي قبله داومنا بواقع 4 أيام في الأسبوع. هذه خطوات نقابية بدك تعترف فيها، خطوات نقابية اعترف، ما بدك تعترف فيها أنت حر. هذه جاءت من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين كخطوات نقابية لعدم صرف راتب كامل. مش لازم أنا أسميها إضراب عشان أنت تعترف فيها كخطوة نقابية، أنا بسميها تقليص دوام ومؤوامة وحرص على المصلحة الطالب ومصلحة المعلم. في النهاية إحنا يعني موجودين على أرض الواقع، وزي ما أنا أسلفت لك موضوع الدوام اللي البعض اليوم بيشوفوا أنه مش حل، هو مطلب لكثير من معلمين، 90% من المعلمين تقليص الدوام كان مطلب. الحين بخصوص العام الدراسي، إذا كنا نتحدث عن العام الحالي، العام الحالي اليوم إحنا بنقول كل عام أنتم بخير، نحن بنقدم الامتحانات الفصلية ومتجهين إلى عطلة نهاية العام اللي المفروض تبدأ في 4/6، آخر يوم دوام 4/6، وبالتالي إحنا بكل مرارة وبكل ما عاناه معلمنا الفلسطيني بشكل خاص والموظف بشكل عام، حاولنا واستطعنا بإذن الله تعالى من إنهاء هذا العام الدراسي بما يضمن مصلحة أبنائنا الطلبة وبما يضمن إنه أبنائنا الطلبة تلقوا المادة التعليمية المطلوبة كل حسب صفه. ولكن إذا كان السؤال عن العام القادم، إحنا بنقول كمان بوضوح إنه الحكومة أمامها مهلة وهي عطلة نهاية العام لإنهاء هذا الملف. إنهاء هذا الملف يتضمن إما صرف الرواتب بشكل كامل غير مجزول، لأنه هاي هي الأزمة الحقيقية والمعضلة الحقيقية، أو بصراحة الحكومة مطالبة بإيجاد أيضا برنامج صمود واضح حقيقي. ما بينفع أحكي عن صمود وأنا لم أقدم شيء للصمود. الحكومة مطالبة ببرنامج صمود، هذا البرنامج يلامس واقع المعلمين، يلامس احتياجاتهم. بنفعش أنا أسمع اليوم قبل شهر عن محفظة إلكترونية لدعم مثلا قضايا مثل الماء والكهرباء
0: والإنترنت
1: وأقعد أستنى في تطبيقها 5 أشهر. الحكومة لا، مطالبة بجدية العمل. وأنا كمان بدي أحكي أبعد من ذلك، اليوم الكل الفلسطيني مطالب ببرنامج صمود، أن يكون الكل شريك. اليوم إحنا بندفع ضريبة قضية وطنية بامتياز، ولكن بالمقابل يجب أن يكون الجميع وخاصة في القطاع الخاص شريكا في هذه الأزمة بما يضمن الصمود والاستمرار وبما يضمن بقائنا على هذه الأرض.
0: نعم، في بس آخر مداخلة سريعة، إذا كانت الأجهزة الأمنية مسؤولة عن توقيف رواتب الأساتذة والمعلمين، فما فائدة وجود اتحاد وزارة التربية والتعليم؟
1: يعني هذا الحكي حديث مرسل يحتاج إلى إثباتات، أنا بتحدث بصراحة، يعني هذا الحديث مرسل، يعني لا يمكن أنه أنا، وهذه مشكلة الفضاء الأزرق ومواقع التواصل الاجتماعي مش بس في فلسطين، في كل العالم، بكتب شو ما بدي، بكتب أنه عاصم سيء، بكتب أنه الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين مقصر، بكتب المنظومة هذه تعاني من كذا وتعاني من كذا. الحديث المرسل بصراحة خطر، لأنه المتلقي قد يعني تصل قناعة بأنه 100%. إحنا بحاجة إلى دائما إلى إثباتات. ثقتنا مطلقة في المعلمين وثقتنا مطلقة في أجهزتنا الأمنية، ونحن سواء كانت الوظيفة العمومية أو الوظيفة الأمنية شركاء في هذا الوطن بما يضمن المصلحة العامة. وبالتالي اللي عنده أي ملاحظات مثل هذه الملاحظات، مكاتبنا مفتوحة للتوجه إلينا والتعامل معها والتعاون في إنهاء أي ملف.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء ورحابة صدرك على استقبال جميع المداخلات. شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم أمين سر اتحاد المعلمين الأستاذ عاصم زبون على هذا اللقاء، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: يعطيك العافية، حياك الله.
0: مستمعينا، إلى هنا وصلنا إلى آخر نهاية مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، ودهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير مراد النواجع في منطقة وادي الجواية بمسافريط جنوب الخليل، واعتقلت زوجته عبير النواجع وابنته ريما، وألحقت أضرارا مادية خلال عملية تفتيش المنزل. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال كلا من حسن زغاري من مخيم الدهيشة، وطارق موسى عبيات من منطقة واد أبو فريحة بين العبيات وبيت صحور، والشاب مصعب إسحاق عليان من مخيم عايدة. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في مخيم الفرع جنوب طباس بعد اقتحام قوات كبيرة للمخيم. وفي قلقيل اعتقلت تلك القوات 3 أشقاء خلال اقتحام بلدة كفر قدوم شرقا، بينما اعتقل الشاب أمين أبو حماد من مخيم عقبة جبر في أريحة. وفي قفين شمال طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان وحققت ميدانيا مع عشرات المواطنين في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله. أقرت وثيقة لمجلس السلام موجهة لمجلس الأمن الدولي بتعثر خريطة الطريق في قطاع غزة، وأبلغ مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الأمن الدولي بلائحة العراقيل التي تواجه خريطة الطريق في القطاع، وقال إن التعثر يكمن في سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني والمساعدات والتمويل. وأكد مجلس السلام لمجلس الأمن انتهاك وقف إطلاق النار يوميا وبعض الانتهاكات جسيمة، وأن الاحتياجات الإنسانية هائلة رغم تدفق المساعدات. وبينت وثيقة مجلس السلام أن عشرات آلاف الشبان في غزة تقدموا للتجنيد في جهاز الشرطة، مشيرة إلى أن الفجوة كبيرة بين تعهدات مجلس السلام في غزة والصرف الفعلي للأموال. تواصل البحرية الإسرائيلية عمليات اعتراض السفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط، حيث استولت على عشرات القوارب واعتقلت مئات الناشطين المشاركين في الرحلة المتجهة نحو قطاع غزة. ونقل موقع ولا العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: تمكن القوات الإسرائيلية من السيطرة على أكثر من 40 سفينة واعتقال أكثر من 300 ناشط من أصل نحو 500 مشارك، مع الإشارة إلى أن العملية لا تزال مستمرة ولم تستكمل بالكامل. أعلنت حركة فتح انتخاب 18 عضوا في لجنتها المركزية و80 عضوا في مجلسها الثوري ضمن أعمال المؤتمر 8 للحركة. وأظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز 18 عضوا بعضوية المجلس المركزية، بينهم ياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس. كما فاز بعضوية اللجنة القيادي الأسير في سجون الاحتلال منذ عام 2002 مروان البرغوثي الذي حصد أعلى الأصوات، تلاه رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل رجوب، ثم نائب الرئيس حسين الشيخ. وفاز كذلك بعضوية اللجنة الأسير المحرر زكريا زبيدي. وفي انتخابات المجلس الثوري أظهرت النتائج فوز 80 عضوا تصدرتهم دلال عرقات ابنة القيادي الفلسطيني الراحل صائب عرقات، التي حصلت على أعلى الأصوات، تلتها فدوى البرغوثي زوجة القيادي الأسير مروان البرغوثي. هذا وهنأت حركة حماس حركة فتح بنجاح انعقاد مؤتمرها 8، داعية إلى حوار وطني شامل بين مختلف الفصائل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم بناء على طلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. ولفت ترامب إلى مفاوضات جدية تجرى مع طهران، لكنه أضاف مهددا بالقول إنه وجه أيضا بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول.
2: Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
3: طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الهجوم يومين أو 3 لاعتقادهم بقرب التوصل إلى اتفاق. إذا تمكنا من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سنكون راضين بذلك على الأرجح. أرجأت الهجوم على إيران لفترة وجيزة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد. لقد أبلغنا إسرائيل وأبلغنا جهات أخرى في الشرق الأوسط كانت على صلة بنا بذلك. يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد إعلان ترامب تعليق الهجوم على إيران. من جانبه قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية إن ترامب يحدد موعدا للهجوم ثم يلغيه بنفسه أملا باستسلام الإيرانيين. بدوره قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو هذا اليوم غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
3: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن الجيش استولى على أكثر من 40 قاربا بأسطول الصمود العالمية المتجهة إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب، واعتقل 300 ناشط وفق وسائل الإعلام العبرية. وقال موقع ولا العبري نقلا عن مصدر لم يسمه أن القوات الإسرائيلية لم تسيطر على جميع القوارب، والقوارب الأخرى بقيت في عرض البحر المتوسط. وبمشاركة 54 قاربا أبحر الأسطول يوم الخميس من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007. وبدأ جيش الاحتلال صباح أمس بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال المشاركين فيه، ما قوبل بموجة إدانات واسعة. وكذب المتحدث باسم أسطول الصمود سيف أبو كشك المزاعم الإسرائيلية لارتباط الأسطول بحركة حماس.
2: نحن ردنا واضح، هذا هو عبارة عن أسطول مدني يحمل مساعدات إنسانية وهدفه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. نحن لا يوجد لدينا أي ارتباطات حزبية ولا بدول ولا بحكومات ولا بأحزاب، ارتباطنا مع المجتمع المدني ومع الحالة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.
1: أصيب صيادان من عائلة النجار بنيران أطلقتها الزوارق الحربية الإسرائيلية في بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم. إلى ذلك قالت وزارة الصحة في القطاع إن 3 شهداء بينهم شهيد متأثرا بجراحه و3 إصابات وصلوا المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير مراد النواجعة في منطقة وادي الجوايا بمسافة ريطة جنوب الخليل، واعتقلت زوجته عبير النواجعة وابنته ريما، وألحقت أضرارا مادية خلال تفتيش المنزل. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال حسن صغاري من مخيم دهيشة جنوبا، وطارق موسى عبيات من منطقة واد أبو فريحة، والشاب مصعب إسحاق عليان من مخيم عايدة شمال المدينة. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الفرع جنوب طوباس، واعتقلت 3 أشقاء أيضا خلال اقتحامها بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، و4 شبان من قفين شمال طول كرم، فيما حقق الاحتلال ميدانيا مع عشرات المواطنين في المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله. أقرت وثيقة لمجلس السلام موجهة لمجلس الأمن الدولي بتعثر خريطة الطريق في غزة. وأبلغ مجلس السلام مجلس الأمن بلائحة العراقيل التي تواجه خريطة الطريق في القطاع، وادعى أن التعثر يكمن في سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني والمساعدات والتمويل. وأكد المجلس لمجلس الأمن انتهاك وقف إطلاق النار بشكل يومي، وفي بعض الانتهاكات سجلت أحداث جسيمة، وأن الاحتياجات الإنسانية هائلة رغم تدفق المساعدات. وبينت وثيقة مجلس السلام أن عشرات آلاف الشبان في غزة تقدموا للتجنيد في جهاز الشرطة، مشيرة إلى أن الفجوة كبيرة بين تعهدات مجلس السلام في غزة والصرف الفعلي للأموال. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم بناء على طلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. ولفت ترامب إلى مفاوضات جدية تجرى مع طهران، لكنه أضاف مهددا الإيرانيين بالقول إنه وجه أيضا بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول.
3: Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others, if we could put it off for
4: طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الهجوم يومين أو 3 لاعتقادهم بقرب التوصل إلى اتفاق. إذا تمكنا من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سنكون راضين بذلك على الأرجح. أرجأت الهجوم على إيران لفترة وجيزة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد. لقد أبلغنا إسرائيل وأبلغنا جهات أخرى في الشرق الأوسط كانت على صلة بنا بذلك. يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد إعلان ترامب تعليق الهجوم على إيران. بدوره قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني في رده على الرئيس الأمريكي إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة تصل في القدس المحتلة اليوم إلى 24 درجة مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفاد مصدر أمني إسرائيلي بأن جيش الاحتلال استولى على أكثر من 40 قاربا في أسطول الصمود العالمي المتجهة إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار المفروض على القطاع، واعتقل 300 ناشط. وأكد مصدر لموقع ويل العبري أن قوات الاحتلال لم تسيطر على جميع قوارب الأسطول بعد، والقوارب الأخرى بقيت في عرض البحر المتوسط. وبمشاركة 54 قاربا أبحر الأسطول يوم الخميس من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007. وبدأ جيش الاحتلال صباح أمس بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال المشاركين فيه. هذا وكذب المتحدث باسم أسطول الصمود سيف أبو كشك المزاعم الإسرائيلية بارتباط الأسطول بحركة حماس.
2: نحن ردنا واضح، هذا هو عبارة عن أسطول مدني يحمل مساعدات إنسانية وهدفه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. نحن لا يوجد لدينا أي ارتباطات حزبية ولا بدول ولا بحكومات ولا بأحزاب، ارتباطنا مع المجتمع المدني ومع الحالة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.
1: أصيب صيادان من عائلة النجار اليوم بنيران أطلقتها الزوارق الحربية الإسرائيلية في بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك قالت وزارة الصحة في القطاع إن 3 شهداء بينهم شهيد متأثرا بجراحه و3 إصابات وصلوا المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير مراد النواجع في منطقة وادي الجوايا بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتقلت زوجته عبير النواجع وابنته ريما، وألحقت أضرارا مادية خلال تفتيش المنزل. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال حسن صغاري من مخيم دهشة جنوبا، وطارق موسى عبيات من منطقة واد أبو فريحة، والشاب مصعب إسحاق عليان من مخيم عايدة. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الفرع جنوب طوباس، واعتقلت 3 أشقاء خلال اقتحامها بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، و4 آخرين جرى اعتقالهم من قفين شمال طول كرم، فيما حقق جيش الاحتلال ميدانيا مع عشرات المواطنين في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله. أقرت وثيقة لمجلس السلام موجهة لمجلس الأمن الدولي بتعثر خريطة الطريق في غزة. وأبلغ مجلس السلام مجلس الأمن بلائحة العراقيل التي تواجه خريطة الطريق في قطاع غزة، وادعى أن التعثر يكمن في سلاح حماس، إضافة إلى تمكين المجلس الوطني والمساعدات والتمويل. وأكد المجلس لمجلس الأمن انتهاك وقف إطلاق النار يوميا، وفي بعض الخروقات هناك انتهاكات جسيمة، وأن الاحتياج الإنسانية هائلة رغم تدفق المساعدات. وبيّنت وثيقة مجلس السلام أن عشرات آلاف الشبان في غزة تقدموا للتجنيد في جهاز الشرطة، مشيرة إلى أن الفجوة كبيرة بين تعهدات مجلس السلام في غزة والصرف الفعلي للأموال. قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلي بوعز بيسموت اليوم إن إيران لا تزال مثل ما كانت قبل الحرب الأخيرة ضدها التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 من شباط فبراير الماضي، واعتبر أن الانتصار على إيران سيتحقق في حال إخراج اليورانيوم المخصب منها. في ذات السياق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم بناء على طلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. ولفت ترامب إلى مفاوضات جدية تجرى مع طهران، لكنه هدد الإيرانيين بالقول إنه وجه أيضا بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول.
3: Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time.
4: طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الهجوم يومين أو 3 لاعتقادهم بقرب التوصل إلى اتفاق. إذا تمكنا من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سنكون راضين بذلك على الأرجح. أرجأت الهجوم على إيران لفترة وجيزة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد. لقد أبلغنا إسرائيل وأبلغنا جهات أخرى في الشرق الأوسط كانت على صلة بنا بذلك. يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: من جانبه قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية إن ترامب يحدد موعدا للهجوم ثم يلغيه بنفسه أملا باستسلام الإيرانيين. بدوره قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة. غدا الأربعاء لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. قال وزير مالية الاحتلال بتسلايل سموتريتش إنه أبلغ أمس بأمر اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف سموتريتش أن مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين بمثابة إعلان حرب حسب زعمه. وأضاف أن السلطة الفلسطينية هي التي بدأت الحرب وسوف يرد عليها بحرب بموجب صلاحياته كما قال. وأكد سموتريتش قبل قليل أنه سيوقع أمرا بإخلاء الخان الأحمر فور انتهاء كلمته التي يلقيها في هذه اللحظات. فدى مصدر أمني إسرائيلي بأن جيش الاحتلال استولى على أكثر من 40 قاربا في أسطول الصمود العالمية المتجهة إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار الإسرائيلي واعتقل 300 ناشط. وأكد مصدر إسرائيلي لموقع والا العبري أن قوات الاحتلال لم تسيطر على جميع قوارب الأسطول بعد، والقوارب الأخرى بقيت في عرض البحر المتوسط. وأبحر الأسطول يوم الخميس من مدينة مرمريس التركية بمشاركة 54 قاربا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007. وبدأ جيش الاحتلال صباح أمس بالاستيلاء على قوارب الأسطول واعتقال المشاركين فيه. هذا وكذب المتحدث باسم الأسطول سيف أبو كشك المزاعم الإسرائيلية لارتباط الأسطول بحركة حماس.
2: نحن ردنا واضح، هذا هو عبارة عن أسطول مدني يحمل مساعدات إنسانية وهدفه كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني. نحن لا يوجد لدينا أي ارتباطات حزبية ولا بدول ولا بحكومات ولا بأحزاب، ارتباطنا مع المجتمع المدني ومع الحالة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية.
1: دمر مستوطنون اليوم شواهد قبور في قريتي كيسان والرشايدة شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين دمروا شواهد قبور تابعة لقريتي كيسان والرشايدة موجودة منذ الاحتلال البريطاني وفيها قبور لشهداء. في سياق آخر قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة في الضفة الغربية بما فيها القدس، طالت ما لا يقل عن 40 مواطنا بينهم امرأتان وطفلة إضافة إلى أسرى سابقين. أصيب صيادان من عائلة النجار بنيران أطلقتها الزوارق الحربية الإسرائيلية في بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن 3 شهداء بينهم شهيد متأثرا بجراحه و3 إصابات وصلوا المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. أقرت وثيقة لمجلس السلام موجهة لمجلس الأمن الدولي بتعثر خريطة الطريق في قطاع غزة. وأبلغ مجلس السلام مجلس الأمن بلائحة العراقيل التي تواجه خريطة الطريق في القطاع، وادعى أن التعثر يكمن في سلاح حماس وتمكين المجلس الوطني والمساعدات والتمويل. وقال مجلس السلام لمجلس الأمن في هذه الوثيقة إن عمليات انتهاك وقف إطلاق النار تحدث بشكل يومي وبعضها جسيم، وأن الاحتياجات الإنسانية هائلة رغم تدفق المساعدات. وبيّنت وثيقة مجلس الأمن أو مجلس السلام لمجلس الأمن أن عشرات آلاف الشبان في غزة تقدموا للتجنيد في جهاز الشرطة، مشيرة إلى أن الفجوة كبيرة بين تعهدات مجلس السلام في غزة والصرف الفعلي للأموال. قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلي بوعز بيسموت اليوم إن إيران لا تزال مثل ما كانت قبل الحرب الأخيرة ضدها التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 من شباط فبراير الماضي، واعتبر أن الانتصار على إيران سيتحقق في حال إخراج اليورانيوم المخصب منها. في هذا السياق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم بناء على طلب من قادة السعودية وقطر والإمارات.
3: سعودية عربية قطر UAE and some others if we could put it off for two or three days, a short period of time.
4: طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الهجوم يومين أو ثلاثة لاعتقادهم بقرب التوصل إلى اتفاق. إذا تمكنا من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سنكون راضين بذلك على الأرجح. أرجأت الهجوم على إيران لفترة وجيزة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد. لقد أبلغنا إسرائيل وأبلغنا جهات أخرى في الشرق الأوسط كانت على صلة بنا بذلك. يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن العدو إذا ارتكب حماقة جديدة واعتدى على إيران مرة أخرى فستفتح إيران جبهات جديدة ضده بأدوات وأساليب جديدة. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. غدا لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
5: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: وأول أوردر

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بيتسيلائيل سوموتريتش أنه سيوقع أمرا بإخلاء قرية الخان الأحمر الواقعة على بعد 15 كيلومترا شرقي القدس المحتلة بعد علمه بتقديم طلب للحصول على مذكرة اعتقال دولية سرية ضده من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وردا على هذه المذكرة التي وصفها بأنها إعلان حرب، أعلن الوزير الإسرائيلي عن سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة، ومن أبرزها التوقيع الفوري على أمر إخلاء الخان الأحمر بهدف تنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير والمعروف بE1 والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة. كما هاجم سموتريتش السلطة الفلسطينية وقال إنها أشعلت الحرب وستواجه الحرب. أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش رفضه قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في خطوة ربطها بسياسات حكومة الاحتلال الحالية والحرب المستمرة على قطاع غزة. وقال ميلانوفيتش إن بلاده لن توافق على تعيين السفير المقترح، مشيرا إلى أن المرشح لم ولن يحصل على موافقته، في موقف يعكس اعتراضه على السياسات الإسرائيلية خلال الحرب. دمر مستوطنون اليوم شواهد قبور في قريتي كيسان والرشايدة شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين دمروا شواهد قبور تابعة لقريتي كيسان والرشايدة موجودة منذ الاحتلال البريطاني وفيها قبور شهداء. في سياق آخر قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسع في الضفة الغربية بما فيها القدس، طالت ما لا يقل عن 40 مواطنا بينهم امرأتان وطفلة، إضافة إلى أسرى سابقين. أعلنت مصادر طبية إسرائيلية بعد ظهر اليوم إصابة مستوطن بجروح خطيرة جراء هجوم بمسيرة لحزب الله قرب مستوطنة مسجاف عام في إصبع الجليل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محلقة مفخخة أطلقها حزب الله ضربت مركبة على طريق في مستوطنة مسجاف عام. هذا وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنذارا بالإخلاء لسكان 12 بلدة جنوب لبنان تمهيدا لقصفها، كما أعلن اعتراض مسيرة وصلت بعد أن دوت صافرات الإنذار في الجولان. وشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات في الجنوب ومواقع دعا جيش الاحتلال أنها تابعة لحزب الله اللبناني. أفاد مصدر أمني إسرائيلي اليوم بأن جيش الاحتلال استولى على أكثر من 40 قاربا بأسطول الصمود العالمية المتجهة إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب على القطاع، واعتقل 300 ناشط. ونقل موقع والا العبري عن مصدر لم يسمه قوله إن القوات الإسرائيلية لم تسيطر على جميع قوارب الأسطول، والقوارب الأخرى بقيت في عرض البحر المتوسط. وبمشاركة 54 قاربا أبحر الأسطول يوم الخميس من مدينة مرمريس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007. قال رئيس خارجية أو لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة بوعز بيسموت اليوم إن إيران لا زالت مثلما كانت قبل الحرب الأخيرة ضدها التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 من شباط فبراير الماضي، واعتبر أن الانتصار على إيران سيتحقق في حال إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء أمس أنه أرجأ هجوما على إيران كان مقررا اليوم بناء على طلب من قادة السعودية وقطر والإمارات.
2: Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others, if we could put it off for
3: طلبت مني السعودية وقطر والإمارات وبعض الدول الأخرى تأجيل الهجوم يومين أو ثلاثة لاعتقادهم بقرب التوصل إلى اتفاق. إذا تمكنا من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سنكون راضين بذلك على الأرجح. أرجأت الهجوم على إيران لفترة وجيزة وأمل أن يكون ذلك إلى الأبد. لقد أبلغنا إسرائيل وأبلغنا جهات أخرى في الشرق الأوسط كانت على صلة بنا بذلك. يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: في هذا السياق قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن العدو إذا ارتكب حماقة جديدة واعتدى على إيران مرة أخرى فستفتح جبهات جديدة ضده بأدوات وأساليب جديدة. وقال إن القوات الإيرانية تعاملت مع فترة وقف إطلاق النار كأنها فترة حرب واستفادت من الفرصة لتعزيز قدراتها القتالية. ختاما بحالة الطقس المتوقعة غدا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: There's only one station that keeps you moving all day long.
1: راديو بيت لحم 2000. خلي السمع نضيف.
2: دايما هيك

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الله حي الصوت العالي لأحلى إذاعة موجة تهدر على

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، اقتصادات دول المنطقة لا تزال تدفع الثمن الأكبر للحرب الأخيرة مع إيران، ومواطنو بلدة الجنوب اللبناني يرزحون تحت وطأة الضغوط الاقتصادية المتراكمة،
2: خصوصي بهالأيام ما حدا قادر يشتغل، حقربت تخبز ما عم بيكون أوقات مانع لحتى نطعمي أولادنا.
1: وانقطاع الكهرباء في عدن جنوبي اليمن وجه آخر من تبعات التوترات في المنطقة.
3: أنا كمواطنة في اليمن أصبحت الكهرباء بالنسبة لنا حلم يومي.
1: قتيل وثمانية عشر جريحا في انفجار سيارة مفخخة وسط دمشق.
4: وزارة الدفاع كشفت أحد العبوات الناسفة وفككتها، بنفس الوقت انفجرت عبوة ناسفة أخرى في نفس المنطقة.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. في 28 من فبراير شباط الماضي بدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وفي 2 من مارس أذار امتدت نيران هذه الحرب للبنان. وبرغم الإعلان عن وقف النار في كلتا الدولتين على التوالي في إبريل نيسان الفائت، لا تزال التبعات الاقتصادية مستمرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد وانقطاع مسارات للتجارة نتيجة التوترات في مضيق هرمز. ووفقا لتحقيق أجرته وكالة رويترز الأنباء، فإن هذه الحرب كبدت شركات حول العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار. وفي هذه الحلقة نستعرض جانبا من تبعات هذه الحرب التي طالت دولا عدة في المنطقة، منها اليمن على سبيل المثال للحصر. لكن نبدأ من إيران نفسها التي كانت مسرح الحرب الرئيسي، حيث تحدثنا إلى عطاء أمير عباسي الصحفي الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة لاستضاح بعض من الآثار الاقتصادية للحرب.
5: نواجه مشكلات عديدة فيما يتعلق بالبنزين. جزء من هذه الأزمة يعود إلى الأضرار التي لحقت بمصانع البتروكيماويات التي كانت تنتج نحو 15 مليون لتر يومياً من البنزين للاستهلاك المحلي. كما أن جزءاً آخر من المشكلة يتعلق بعمليات مقايضة النفط الخام بالبنزين، والتي تعرضت بدورها لاضطرابات، لأننا واجهنا صعوبات في تحميل وتصدير النفط الخام إلى الصين والدول التي كانت تستورد نفطنا، حيث كنا نحصل مقابل جزء من هذا النفط على البنزين بنظام المقايضة. وعندما نجمع كل هذه العوامل معاً، نجد أولاً أن هناك انخفاضاً في إنتاج البنزين في جميع المصافي، فنحن نملك قدرة إنتاجية تتراوح بين 100 و105 ملايين لتر يومياً، وفي أفضل الأحوال تصل إلى 110 ملايين لتر، بينما يتجاوز الاستهلاك المحلي ما بين 130 إلى 135 مليون لتر يومياً. وكنا دائماً نسد هذه الفجوة من خلال الاستيراد وإنتاج البنزين عبر مصانع البتروكيماويات. أما الآن فقد تعرض الاستيراد أيضاً للمشكلات بسبب إغلاق مضيق هرمز والتوتر الذي نشأ في العلاقات مع الإمارات، خاصة أن جزءاً من عمليات مقايضة البنزين كان يتم عبر شركات موجودة في الإمارات. وإضافة إلى ذلك، فقدنا فعلياً القدرة على إنتاج البنزين عبر مصانع البتروكيماويات. ومع اقتراب فصل الصيف سيخرج شبح أزمة البنزين بشكل أكبر إلى الواجهة، وسنشهد نقصا حادا وقيودا شديدة في توفر البنزين، وللأسف سيشعر المواطنون بهذه الأزمة بصورة أكبر.
1: أعطى أمير عباسي الصحفي الاقتصادي الإيراني المتخصص في الطاقة. وفي سياق متابعة التداعيات الاقتصادية على الإيرانيين من جراء الحرب الأخيرة، تحدث إلينا سكان من محافظات سيستان وبلوشستان ومشهد ومدينة بندر عباس عن صعوبة الحصول على الوقود ونفاد البنزين في بعض المحطات، فيما وصل سعر الجالون إلى 5 ملايين تومان، أي ما يعادل نحو 40 دولارا بحسب إفاداتهم التي وصلت لبرنامج يوميات الشرق الأوسط.
6: أسكن في مدينة مشهد، ذهبت إلى 3 محطات وقود لتعبئة سيارتي. إحدى محطات الوقود لم يكن بها بنزين على الإطلاق. ذهبت إلى محطة وقود أخرى فوجدت طابوراً يمتد لعدة كيلومترات. في المحطة الثالثة وبعد انتظار دام ساعة كاملة لم أتمكن إلا من تعبئة 15 لتراً من البنزين باستخدام بطاقة الوقود المدعمة بسعر 3000 تومان.
7: أنا أعيش في مدينة بندر عباس وهنا ارتفعت أسعار جميع السلع بشكل كبير جدا، كما تشهد محطات الوقود طوابير تمتد لعدة كيلومترات. ومن المؤسف أنني في مدينة تعد مركزا للتجارة والصناعة والنفط والغاز، أصبحت الحياة اليومية للناس مضطربة بسبب صعوبة تأمين البنزين والوقود.
8: نحن في سيستان وبلوشستان طالما كنا نعاني من الحرمان والجوع، لكن في هذه الأيام أصبحنا أكثر حرمانا وأكثر جوعا. لقد بلغ سعر جالون البنزين سعة 70 لترا 5 ملايين تومان، في حين أننا نحتاج إلى استهلاك ما بين 40 إلى 60 لترا من البنزين للوصول إلى المستشفى، لأن معظم السكان هنا يعيشون في القرى، وتبلغ المسافة حتى مركز المحافظة ما بين 600 إلى 700 كيلومتر.
9: سهمية بنزين آزاد.
10: كانت حصة البنزين غير المدعم لكل سيارة خاصة في السابق 150 لترا شهريا، خفضت قبل عدة أشهر إلى 100 لتر، أما الشهر الحالي فقد تم تقليصها إلى 70 لترا فقط، وهذه الكمية في ظل تدني جودة البنزين وكذلك تدني كفاءة السيارة المحلية الصنع لا تكاد تكون كافية لأي مواطن. وقد تم تخفيض حصة البنزين في وقت يتم فيه تهريب كميات كبيرة من الوقود إلى خارج البلاد وبيعها في الدول المجاورة، وكان الأجدر بالحكومة أن تعمل على وقف عمليات تهريب هذه بدلا من تقليص حصة المواطنين العاديين بشكل مباشر.
9: السهم مردم كم كردن
1: مواطنون إيرانيون من محافظات عدة. نذهب إلى لبنان حيث نستعرض أولاً مستجدات الوضع الميداني ولاحقاً نتابع أثار الحرب الاقتصادية على اللبنانيين كما أشرنا في مستهل حلقتنا. فبرغم سريان وقف إطلاق النار أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته هاجمت خلال الساعات الأخيرة 25 مستودعة ومنصة لإطلاق الصواريخ قال إنها تابعة لحزب الله جنوبي لبنان، كما أنذر سكان 12 قرية في الجنوب اللبناني بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات. لمعرفة المزيد نستمع لمراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي.
11: على الأرض لا شيء تغير من قبل اجتماعات واشنطن بين لبنان وإسرائيل وما بعدها. في الجنوب استهدافات وغارات وقصف يومي يتمدد أيضا إلى البقاع، وفي بيروت تحليق مسيرات الاستطلاع الإسرائيلية على علو منخفض. لكن سياسياً يرشح من بعض تصريحات المسؤولين المدافعين عن خيار المفاوضات ما يوحي أنهم يعتبرون أن هناك شيئاً مختلفاً، وهو ما قاله بوضوح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي أعلن لموقع أساس الإلكتروني أن الجديد هو انخراط أمريكي أكبر من السابق في جهود تثبيت وقف إطلاق النار. بالرغم من ذلك اليوم أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لإحدى عشرة بلدة في الجنوب بينما واصل هجماته في عدد من المناطق. في المقابل أعلن حزب الله عن عدد من العمليات العسكرية التي استهدفت جنوداً وآليات عسكرية إسرائيلية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان، كما أعلن استهداف تجمع لآليات وجنود من الجيش الإسرائيلي غرب قرية عرب العرامشة شمالي إسرائيل بسرب من المسيرات الانقضاضية. يأتي ذلك في وقت أعلن وزير الصحة اللبناني في لقاء مع مدير عام منظمة الصحة العالمية في جنيف أن عدد قتلى الأطقم الطبية والمسعفين وصل إلى 116. بالتوازي يستمر التفاعل مع ما أثير حول مسار أمني ترعاه الولايات المتحدة، فقد اعتبر النائب عن حزب الله حسن فضل الله أن ما جرى في اليومين الأخيرين من تصعيد إسرائيلي يجب أن يحفز السلطة على رفض العودة إلى مفاوضات وصفها بالمذلة. إلا أن الأبرز في مقاله كان الرد على ما يشاع ولا تأكيد رسمي بشأنه عن تشكيل فصيل في الجيش اللبناني لتفكيك حزب الله.
1: كارين ترباي مراسلة بي بي سي في بيروت. وبينما تتكرر الغارات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، تتراكم الضغوط الاقتصادية التي تعود أيضا إلى ما قبل الحرب، فالأزمات لم تتوقف عند استمرار النزوح من بلدات الجنوب، فهناك أيضا أزمة السيولة النقدية وارتفاع معدلات التضخم الذي تخطى 17% بنهاية مارس آذار الفائت بحسب إدارة الإحصاء المركزية، هذا إضافة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميا، ما يضع المواطن اللبناني في مواجهة تحديات إضافية لا سيما هؤلاء ممن قرروا البقاء في الجنوب كما نستمع.
2: وضع كتير كتير مأساوي، وضع المادة بالمرة في أولاد، وخصوصي بهالأيام ما حدا قادر يشتغل، حقربت تخبز ما عم بيكون أوقات مانع لحتى نطعمي أولادنا، عم ننطر العالم لحتى تجيب لنا ربطة خبز. يا ريت إذا المساعدات مادية أحلى ما يجيبوا لنا مساعدات إنه هني بيحطوا على ذوقهم، لا إذا مساعدات مادية نحن منجيب البدنا إياه.
12: تعرف الناس حين وقاعدين بلا شغل، لا قادرين نروح ولا نجي نحن وهالعائلة، وضعنا المادي كتير كتير كتير يعني صفر سيء، عرفت كيف؟ يعني بحاجة لك للمادة بشكل ضروري لحتى نأمن حاجياتنا.
13: يعني هلا صراحة يعني كل شيء متوفر، فهمت علي كيف؟ بالأسواق بديش من اشرح لك شو هن اللي متوفرين، يعني مثلا مثل خضرة، مثل اللحمة، مثل الجيل، مثل من التفاصيل كلها هيدي سوا، فهمت علي كيف؟ حتى ادي والكل مش قادر، يعني موفر بس مش قادر يجيبها، وما حدا عم بيطلع فينا، يعني بيبي سجلوك بيعمل حاله اللي بيفلوا، فهمت علي كيف؟ ومصاري معاش معنا، يعني عندنا 40 يوم نحن على الكورنيش وما حدا عم بيطلع فينا، كله بيجي بيسجل بيعمل حاله بيفل، وانت بتعرف الامور، يعني ما بتعرف الامور لوين رايحه، يمكن يوم يومين هي هذا الواقع، يمكن قصص بعد تمط بعد اكثر من هيك، يعني انا عندي ولدان صغار بدنا نحلب واحفظها بعد اعمل لي وينها.
1: مواطنون من الجنوب اللبناني. في اليمن أعلنت المؤسسة العامة الكهرباء في عدن جنوبي البلاد انقطاع التيار الكهربائي بصورة كاملة عن المدينة في الساعة 1 ظهر أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، نتيجة نفاد آخر كمية من الوقود لتشغيل محطة توليد الطاقة الرئيسية، وذلك نتيجة لاضطراب الإمدادات في وجه آخر لتبعات التوترات في المنطقة. نستمع لبعض سكان عدن عن هذه المعاناة مع ساعات الظلام.
3: أنا كمواطنة في اليمن أصبحت الكهرباء بالنسبة لنا حلم يومي، أبسط تفاصيل حياتنا أصبحت معاناة، والكثيرين توقفت أعمالهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأن اعتمادهم الكلي يتوقف عليها. البدائل مكلفة وباهظة مثل الألواح الشمسية والمولدات الكهربائية، وهي أيضا لا تفي بالغرض. نحن نقضي الأيام والأسابيع والشهور أحيانا دون كهرباء.
14: ما زالت مدينة تعز للسنة 11 على التوالي تحت رحمة المحطات التيارية، يتم فرض واستغلال حاجة المواطن للكهرباء، ويتم فرض وذلك بفرض أسعار خيالية تصل إلى 1500 ريال للكيلو الواحد. لحد الآن 11 سنة لم يتم دعم قطاع كهرباء مدينة تعز في محطة 50 ميجا تعمل على تخفيف معاناة المواطنين. الكهرباء حياة وتعز تستحق الحياة.
15: لا يخفى على الكل أن ملف الكهرباء في جميع المحافظات مستاء، ومشهده محافظة المارة جزء بسيط من المعاناة. تعمل خدمة الكهرباء حاليا بنظام اليومي، حيث يتم تشغيل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات مقابل ساعتين فقط. هو نظام يعني يريه الكثير من المواطنين أنه لا يلبي احتياجاتهم اليومية. فنعمل من السلطة المحلية أو من لهم شان في الجهات المختصة بسرعة التدخل لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء.
1: مواطنون يمنيون، ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية تعلن مقتل جندي وإصابة آخرين في انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لها في دمشق. الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء فورا رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، ويقول إنه يعتزم تنفيذ هجمات ضد حزب الله. آلات ثقيلة تشاهد في الضاحية الجنوبية لبيروت لإزالة الأنقاض، ساكن يحكي.
17: أنا كنت بلدية بيروت عود 15 سنة حتى عمرت بيتي حتى فقدت بيتي ما لقيته.
6: العراق ينفي وجود معسكر أو قاعدة عسكرية إسرائيلية في البلاد بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الكشف عما سمته قاعدتين إسرائيليتين في صحراء العراق الغربية. قوات الدعم السريع تنفي إطلاق سراح أحد قادتها المعروف باسم أبو لولو الذي اعتقل أواخر العام الماضي بتهم التورط في انتهاكات في الفاشر بدارفور بعد تقرير لرويترز قالت فيه إن أبو لولو عاد للقتال مجددا.
16: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
6: الرئيس الأمريكي يرجئ هجوما كان مقررا اليوم على إيران استجابة لما قال عنه طلب قادة دول في الخليج، ويشير لإمكانية التوصل لاتفاق سلام إن وافقت طهران على التخلي عن تطوير الأسلحة النووية. طهران تؤكد أن مقترحها لواشنطن يشمل رفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري ووقف الحرب في لبنان طبقا لوكالة إيرنر الأنباء. وأزمة وقود في إيران يحكيها مواطنون.
8: نحن في سيستان وبلوشستان طالما كنا نعاني من الحرمان والجوع، لكن في هذه الأيام أصبحنا أكثر حرمانا. بلغ سعر جالون البنزين سعة 70 لترا 5 ملايين تومان.
6: الداخلية المصرية تعلن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار عشوائي في محافظة أسيوط جنوبية مصر. كنت معكم مهل جمل.
16: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولة مع أبرز ما تصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
4: وزارة الدفاع اكتشفت أحد الأقوات.
1: عفوا كان هذا خطأ فني، لكن نذهب إلى سوريا قبل أن نذهب إلى جولتنا مع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أفاد مدير صحة دمشق الدكتور وائل دغمش في تصريح لبي بي سي نيوز عربي أن الحصيلة النهائية للتفجير الذي وقع اليوم في منطقة باب شرق وسط العاصمة السورية دمشق قد بلغت قتيلا واحدا و18 جريحا بإصابات غير خطيرة. وكانت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية الانتقالية قد أفادت في وقت سابق بمقتل جندي وإصابة آخرين من جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المباني التابعة للوزارة في منطقة باب شرقي. وقد استمعنا لعدد من شهود العيان على هذا الانفجار.
4: وزارة الدفاع كشفت أحد الأقوات الناسفة وفككتها. بنفس الوقت انفجرت عبوة ناسفة أخرى في نفس المنطقة. قوى أمن الداخلي يعني شفناها منتشرة في المكان تشتغل بتفتيش سيارات المحيطة بالموقع. في أكثر من 10 سيارات متضررة وفي ضرر يعني واضح بالمكان، يعني بيدل على قوة التفجير اللي صار. كان السيارة اللي انفجرت في دمار، في كان رعب من أهالي المنطقة بسبب هذا التفجير الإرهابي. المكان هو بمنطقة باب شرقي مقابل قوس باب شرقي، كان موجود رعب وجوه الناس المحيطة، حتى تسكرت شوارع من قبل قوات الأمن الداخلي حتى يمنعوا دخول مدنيين ويحموهم.
18: نجى الأمن وطوع المنطقة وفض العالم والحمد لله مرت على خير.
19: سمعنا صوت الانفجار، رج البيت كلياته، فطلعنا نشوف شو القصة أو شو الموضوع. وصلنا على المكان لقينا سيارات الإطفاء موجودة هناك في المنطقة باب شرقي مقابل إدارة التسليح. وصلنا لهنيك لقينا سيارات الدفاع المدني طبعا وزارة الطوارئ والكوارث عم تشتغل، عم تطفي سيارات مشتعلة، سيارتين وفي موتور كمان محروق، وفي شظائر، في سيارات كمان واقفين على الرتل الثاني متضررين أضرار كبيرة. اجى الأمن بعد منا، عمل طوق أمني، شباب الدفاع المدني كمان عمل طوق أمني على المكان وشالوا الإصابات. طبعاً الإصابات إحنا بالنسبة لنا ما يعني ما وصلنا، كانوا شايلين كل الإصابات فما عرفنا يعني إنه شو الأضرار أو شو الوضع.
1: شهود عيان من العاصمة السورية دمشق. والآن إلى جولة مع أبرز ما تصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
16: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
20: أهلا بك نرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: لدينا في صدارة الاهتمامات اليوم مشهد من قطاع غزة.
20: صحيح نرمين، إناء فارغ كان كافيا ليختصر جانبا من معاناة الغزيين، وذلك في مقطع متداول لمواطن فلسطيني تحدث عن تأثير توقف خدمات المطبخ العالمي على المواطنين في القطاع ممن كانوا يعتمدون عليه لتوفير قوت يومهم. دعينا نستمع له.

0: طعام وعدم قدرته على تأمين احتياجات أطفاله. في مشهد قال كثيرون إنه يجسد حالة عامة يعيشها الغالبية داخل القطاع.
1: لدينا في المحطة التالية قصة وليس مجرد مشهد أو مقطع، هو من ليبيا.
0: صحيح. حيث انتهت رحلة بحث استمرت 5 أيام عن الشاب مروان البهيجي بعد العثور عليه في قلب الصحراء. وكان مروان نيرمين قد فقد عقب خروجه إلى أحد الحقول النفطية، ما دفع الموجودين إلى إطلاق استغاثة لإنقاذه. وبالفعل استجاب عدد كبير من المتطوعين والأهالي بالمنطقة إلى أن نشرت مقاطع متداولة للحظة العثور عليه في مشهد لاقى تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
1: كيف كان وضعه لحظة الخروج ريم؟
0: ظهر في حالة إنهاك شديد، نيرمين بدت على ملامحه، فدعينا نستمع إليه.
2: الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا رب.
1: وكيف تفاعل النشطاء مع هذه الحالة وهذا المقطع؟
0: المتابعون لم يكتفوا بالتفاعل فقط مع لحظة العثور عليه، بل ركز كثيرون أو كثير منهم على رسائل توعوية للسلامة في حالة الاضطرار للبقاء في الصحراء. أبرزها كان البقاء قرب المركبة وترشيد استهلاك المياه وإرسال الموقع الجغرافي إذا أمكن طبعا لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ في الصحراء.
1: ننتقل إلى السودان، ما أبرز ما تفاعل معه رواد موقع التواصل اليوم هناك؟
0: حققت مشاهد دخول شاحنات إلى مدينة الدلنج وكادوبلي بولاية جنوب كردفان تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية، ووصلت المساعدات بالتزامن مع تمكن الجيش السوداني من كسر الحصار المفروض على المدينة.
1: لكن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها الجيش في فك الحصار عن هذه المدن جنوب كردفان.
0: صحيح، هذه المرة الثالثة التي يكسر فيها الجيش الحصار عن هذه الولاية. ففي يناير كانون الأول وأبريل نيسان الماضيين تمكن الجيش السوداني من كسر الحصار، ثم عادت قوات الدعم السريع وفرضت الحصار مجددا في أواخر الشهر الماضي، والآن تم كسره لصالح الجيش السوداني ووصلت المساعدات بالفعل. وهذا ما رصدناه في مقاطع متداولة، وهي احتفاء من المواطنين بوصول الشاحنات في مشاهد طبعا نيرمين يعتبرها كثير لحظة انفراج إنسانية وسط أزمة جوع ممتدة. فدعينا نستمع.
3: دكاتك دخل.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة ريم إدريس.
0: شكرا.
1: أفادت صحيفة إسرائيل هايوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر مساء أمس الاثنين إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وقالت الصحيفة إن نتنياهو عقد اجتماعا مرة أخرى وكانت إيران هي صلب هذا الاجتماع. لمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف مهند توتنجي مراسل بي بي سي في القدس. أهلا بك مهند، هل لدينا تفاصيل عما خرج به هذا الاجتماع؟
4: هي اجتماعات أمنية متكررة يعقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع كبار قادة الأجهزة الأمنية وعدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية. الهدف للأساس مناقشة احتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران. لم ينظر بطبيعة الحال أي تسريبات إعلامية، ولكن ما صدر اليوم من تصريحات رسمية إسرائيلية أو غير رسمية باتت ترجح بشكل كبير سيناريو الحرب. ونبدأ بما نشر موقع ولا الأخبار نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع قوله بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية باتتا أقرب من أي وقت مضى من إمكانية استئناف العمل العسكري ضد إيران. في المقابل شاهدنا تصريحات رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الذي أكد بدوره أيضا ضرورة استعداد الإسرائيليين لجولة جديدة من المواجهة العسكرية مع إيران. شاهدنا أيضا تصريحات الوزير زيف إلكن وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي قال بشكل واضح بأن إسرائيل تحضر مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف العمل العسكري على أن تشارك إسرائيل في أي عمل عسكري قادم ضد الجانب الإيراني بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك على مستوى رسمي إسرائيلي وغير رسمي تسريبات الصحف وتصريحات المسؤولين ترجح إمكانية استئناف العمل العسكري ضد إيران.
1: نقطة أخرى أو ملف آخر وهو القرار الذي أصدره وزير المالية الإسرائيلية اليوم بتسلائيل سيموتريتش بإخلاء وهدم تجمع الخان الأحمر في الضفة الغربية تحديدا شرق مدينة القدس. البعض ربط بين هذا القرار وبين قرارات ربما تسربت عن المحكمة الدولية بحق سيموتريتش، هل لدينا تفاصيل يا مهند؟
4: بالفعل، فموضوع الخان الأحمر هذا التجمع الفلسطيني الكبير الذي طال الحديث عنه في السنوات الماضية، كان هناك قرار من حكومات إسرائيلية متعاقبة بضرورة إخلاءه، ولكن بضغط دولي وأوروبي وأمريكي كان دائما هناك تأجيل لهذا الموضوع. الآن سموتريتش يخرج ليعلن بدوره عن هذا القرار، وطبيعة الحال هذا يتزامن

0: مع الحديث في عدد من المصادر الصحفية الدولية عن إمكانية أن تقدم محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير المالية بالسلائل السمطرش. بطبيعة الحال قد يكون هذا القرار هو رد على هذا الموضوع، لكن بالأساس هو قرار مرتبط باعتبارات سياسية داخلية، مرتبط أيضا بتوجهات سموتريتش المتشددة فيما يتعلق بهذه المناطق، خصوصا وأن هذه الحكومة الإسرائيلية رفعت من مستوى الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في عدة أشهر، وبالتالي هذا موضوع يعني كان يشكل دائما.
1: وسنتابع المزيد عن قرار الإخلاء هذا بعد قليل، لكن أشكرك شكرا جزيلا مهند تتنجي مراسل بي بي سي في القدس.
2: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إذن أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سيموتريتش أمرا فوريا اليوم يقضي بإخلاء وهدم تجمع الخان الأحمر البدوي الفلسطيني الواقع شرق القدس. يقتل هذا التجمع نحو 40 عائلة فلسطينية تضم قرابة 200 مواطن والذين يعيشون في بيوت من الصفيح أو الخيام. المزيد مع الصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
3: قرارا فوريا بإخلاء قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس الشرقية جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي عقده سموتريتش، وذلك للرد على قرارات من المحكمة الجنائية الدولية متوقع صدورها تقضي بجلبه إلى الاعتقال هو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. سموتريتش قال خلال المؤتمر إنه تم إبلاغه بأن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم إصدار مذكرة اعتقال ضده، وقال إن أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين هي بمثابة إعلان حرب وسيتم الرد عليها بإعلان حرب. كذلك هاجم سموتريتش السلطة الوطنية الفلسطينية وقال إنه سيهاجم كل هدف اقتصادي أو آخر للسلطة الفلسطينية قادر على استهدافه بموجب صلاحياته كوزير للمالية. وهنا تتوقع أوساط فلسطينية اقتصادية بأن يستمر سموتريتش بحجز أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة باسم المقاصة بشكل كامل، إضافة إلى قطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية. هذا يأتي فيما يتخوف السكان في قرية الخان الأحمر من قرارات سموتريتش وقرار إخلائهم بشكل فوري، حيث يعيش أكثر من 350 شخصا في هذا التجمع بمعدل 38 عائلة، وهي محاطة أصلا من جميع الاتجاهات بأربع مستوطنات أقيمت حديثا تعرف بمنطقة إيوان التي ينوي الجانب الإسرائيلي إقامة مستوطنات فيها لعزل مدينة القدس الشرقية عن باقي محيطها الفلسطيني.
1: الصحفي محمد أبو الرب من رام الله. وكما استمعنا إلى هذه التفاصيل عن سكان تجمع خان الأحمر البدوي شرق القدس، استمعنا أيضا إلى بعض هؤلاء السكان.
4: احنا صدمنا في القرار اللي وقعه سموتريتش وزير مالية الاحتلال بشأن قرية اخلاء قرية الخان الاحمر، اضافة للجرائم التي تعرضنا لها كتجمعات بدوية خلال الفترة الماضية، سواء هدم بيوت وبركسات اغنام ومحلات تجارية واقتطاع المئات الدنمات من الاراضي الزراعية من خلال البؤر الاستيطانية الرعوية. سنعمل مع كافة المحافل الدولية والمحلية والمجتمع الفلسطيني لمواجهة هذا القرار والتضامن والتواجد في قرية الخان الأحمر وفي التجمعات البدوية المحيطة لها لإفشال هذا القرار.
5: يعني أنا بالنسبة لي تلقيت القرار كصدمة، يعني إحنا الشعب صار لنا 70-80 سنة ساكنين في البلاد، يعني وين بدنا نروح؟ مش إن أنا أي بديل يعني. فهم بدهم يخلوا المنطقة عشان يسكنوا المستوطنين محل العالم، يعني أنا أبعد واحد عني 100 متر ساكن المستوطن، أنا مش عندي بديل أروح عليه، وأي بديل بدي أروح عليه طبعا بدهم يمنعوك عنه، يعني مش راح يحطوك يعطوك يعني بديل إلا داخل المدن، وداخل المدن كلها أراضي ممتلكة للناس، يعني ما حدا يعني إلا كان يودوك على شو اسمه يطلعوك على سطح القمر، هذا شيء ثاني. كل الأراضي أخذوها المستوطنين واستولوا عليها المستوطنين، ما ظلش يعني أي بديل في بدوي بدي يرحل من المنطقة ويروح عليها. يعني عليه ضغوطات من 7 أكتوبر لليوم، يعني ضغوطات مستوطنين، هجوم على البيوت، سرقة أغنام، سرقوا غنمي.
1: بعض سكان خان الأحمر شرق القدس، وبهم نصل لختام هذه الحلقة وتحياتي فريق العمل إبراهيم خليل، مروة جمال، لمياء عبد الستار، أيمن محسن ونرمين الذهبي. إلى اللقاء.
6: راديو بيت لحم 2000 الأولى.